0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس الموت على الصليب، ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.
3: راديو موال،

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: ألو ألو كحلو ستي.

أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في راديو موال، أهلا بكم في أخبار الصباح. جولة إخبارية جديدة الثلاثاء 19 من أيار 2026. كان سيكون يوم حرب اليوم، ولكن يبدو أنه صار في تدخلات من دول أخرى، هكذا قال ترامب. العديد من الملفات أيضا في جولتنا الإخبارية لهذا الصباح. تحياتي إنجي سابا. إذا تمكننا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك. أجلت الهجوم على إيران، يقول ترامب، لفترة وجيزة، وآمل أن يكون ذلك إلى الأبد. هل ترامب خايف من مواجهة إيران مرة جديدة؟ هذه هي الأسئلة التي تطرح على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عبر التحليلات السياسية، مش أكثر من التحليلات السياسية.

إذن برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الواي ام سي اي بيت سحور، أهلا بكم في أخبار الصباح مرة جديدة. أسطول الحرية، أسطول قادم من تركيا بخمسين سفينة تم إيقافه واعتراضه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والبحرية الإسرائيلية. امبارح كان في أيضا فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان في نتنياهو بقود عملية الاعتراض، معرفش مين شافه. مين كان على الأسطول؟ الرئيسة الإيرلندية كاترين كونولي تقول أنها فخورة جدا بشقيقتها التي اعتقلت في وقت سابق على متن أسطول التضامن العالمي المتجه إلى غزة. إذن شقيقة الرئيسة الإيرلندية معتقلة في أسطول الحرية، تقول الرئيسة الإيرلندية أنها فخورة بها وأنها تخشى عليها أيضا. مسؤول إيراني يبدو أنه يسخر من ترامب، لقد ألغى الموعد النهائي الذي حدده لنفسه وسنجبرهم على الاستسلام. هذا كان يحكي المسؤول الإيراني محمد رضائي. فطبعا دونالد ترامب قال احنا استجبنا لطلب دول الخليج، دول الخليج ما بدها نضرب وهيك. فيعني موضوع فيه يبدو أنه ميزان القوة هون، ميزان القوى يتحدث. طبعا كتير نال هذا الموضوع يعني استهزاء كثير جدا. يعني رضائي كتب انه حدد ترامب موعد نهائي لهجوم عسكري والغاه بنفسه، هو اللي حدده هو اللي الغاه. فكل ذلك على امل زائف بان الشعب الايراني والنظام سيستسلمان. ويتفاخر رضائي قائلا ان قبضة قواتنا المسلحة الجبارة والأمة الإيرانية العظيمة ستجبرهم على الاعتراف بالهزيمة والاستسلام. طبعا امبارح كان في تحضيرات كثيرة لأنه ترامب حدد الموعد للضرب اليوم. فمثلا الباكستان كانت قد تحركت عسكريا تحرك واسع النطاق صوب الأراضي السعودية ونشرت آلاف الجنود والتعزيزات الجوية الهجومية والدفاعية حسب اتفاقية دفاع مشتركة. وهذه الاتفاقية كانت سرية إلى أن مبارح صار في تحركات تم توقيع هذه الاتفاقية بين الرياض وإسلام أباد، يعني بين السعودية وباكستان، تم توقيعها العام الماضي بأنه يصير فيه تعزيزات هجومية ودفاعية في الأراضي السعودية وقت الخطر. جابوا لهم نشروا فعليا 8000 جندي وسرب مقاتلات حربية JF-17، جابوا لهم 16 مقاتلة حربية كمان بالتعاون مع الصين لأنها مطورة وجديدة، وسربين أيضا من الطائرات الهجومية. هذا كله فعلوا النظام، نظام الدفاع الجوي الصيني المتطور الـ HQ-9 داخل المملكة العربية السعودية لحماية أجوائها من أي هجمات خارجية. يعني باكستان من جهة بتحاول تعمل وساطة بينها بين إيران وبين أمريكا عشان ما يضربوش بعض، بس لما بصير الضرب الباكستان تتحرك حسب اتفاقية مع السعودية لتدخل في الحرب. حلو هيك، يعني عدة وجوه لدولة واحدة.

حماس تهنئ فتح بنجاح المؤتمر الثامن وتدعو حماس إلى حوار وطني شامل.

إذا يوم الأمس كان مليء أيضا بالأخبار التي تتحدث عن واشنطن، كيف أنها رفضت المقترح الإيراني والـ14 بند ومش عارف إيش، فكل هذا أدى إلى قرار أنه يضرب إيران ولكن لم يفعل. مين اللي تدخل؟

لن يبدو أنها دول الخليج كما قلنا في الأخبار. دول الخليج اللي هي الإمارات وقطر والسعودية. بحكي لك أنه هم دخلوا يعني ترجوا أنه ما يضرب. طبعا هذا على لسان ترامب. إذن الاستعدادات حكينا عنها كانت كبيرة يوم الأمس. طبعا لاحظنا في الأجواء الإسرائيلية كمان حركة غير عن الحركة اللي كانت في الأسبوع الماضي كمان. أما صحيفة نيويورك تايمز تقول أن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تستعد لاحتمال استئناف عملية الغضب الملحمي. فهذا كله يعني نتيجة يعني قرارات ترامب مع نفسه يعني. فطبعا كان في استعدادات قوية للحرب, استعدادات أمريكية واستعدادات إيرانية عفوا إسرائيلية كمان, طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون كلها طبعا تتصدر المشهد. هذا غير التعزيزات على قواعد أمريكا في الشرق الأوسط.

متواصلين وإياكم برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الواي ام سي اي بيت ساحور. أما عن اليوم والأرصاد الجوية، يبدو أنه الكتلة الهوائية الحارة التي أثرت على البلاد يوم الأمس أو يوم الأحد تقريبا، كانت هذه كتلة جافة مغبرة حارة كل هذا الكلام. الآن يبدأ الطقس اليوم بالتغير، إذن الجو اليوم غائم جزئي إلى صافي ولطيف في معظم المناطق. يطرأ اليوم انخفاض ملموس على درجات الحرارة في ساعات المساء والليل، نحكي عن جو غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. إذا بنتذكر مبارح كانت درجات الحرارة 29 درجة مع الانخفاضات اللي صارت، ولكن اليوم 24 درجة متوقعة تصل إلى هذه العظمى، تصل في ساعات الليل درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة متوقعة. إذن تستمر هذه الانخفاضات حتى نهاية الأسبوع. الانخفاض الملموس فعليا سيكون يوم الخميس، هذا أكثر يوم راح نحس فيه بانخفاضات درجة الحرارة. متواصلين مع أخبار الصباح. القصف الإسرائيلي متواصل على جنوب لبنان وعلى البقاع اللبناني رغم سريان ما يسمى بالهدنة. مش جلسوا إلى طاولة مفاوضات؟ نعم جلسوا إلى طاولة مفاوضات قبل يومين، كان في نتائج هذه المفاوضات إنه إحنا منمدد وقف إطلاق النار ل 45 يوم إضافي. هذا طبعا على الطاولة. أنو وقف إطلاق نار؟ لم يتوقف وإطلاق النار في لبنان. الجبهة اللبنانية مشتعلة منذ بداية الحرب على إيران في بداية شهر مارس.

يوم الأمس أعلن استشهاد شاب جديد بعمر الورود برصاص الاحتلال قرب بيت ولا شمال الخليل، وهو الشاب محمود زياد العمل 32 سنة. إصابات فعلا حرجة كانت برصاص الاحتلال في البلدة عند جدار الفصل. أصلا يعني هي الإصابة كانت عند جدار الفصل مقام على أراضي المواطنين غرب بيت غلام.

كانل في كوبا يقول: الأمر التنفيذي الأمريكي بملاحقة الأطراف الراغبة في بيع الوقود لكوبا أمر غير أخلاقي وغير قانوني. إذن هو أمر تنفيذي أمريكي، يعني أنه ينقبض على كل حدا ويتعاقب كل حدا يرغب في بيع الوقود لكوبا. فهو طبعا بيعلق عليه أنه هذا أمر غير قانوني وجنائي، أنه هلا كوبا محاصرة، الشركات الراغبة في تزويد كوبا بالسلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية ستعاقب، قالت أمريكا. وهذا يقول عنه أيضا الرئيس الكوبي أنه غير أخلاقي وغير قانوني وجنائي. إذن يتعرض الشعب الكوبي يبدو إلى عقاب جماعي، فهل من مجيب؟ الرئيس الكوبي يبدو أنه متأثر في كلامه، كان بيحكي يعني، وفي صور له من هذا الخطاب يعني انتشرت كمان عبر العالم. إذن كوبا تحت الحصار الأمريكي من ناحية أنه لا أحد يساعدها، لأنه سيتم نشر عقوبات هي لم تنشر، يعني بنحكي أنه بوسائل الإعلام وكل هذا الكلام، ولكن العقوبات أصلا مفروضة على كل حد بيساعد كوبا بالغذاء بالدواء بالوقود بكل هذا الكلام. قبل أن ينتهي من جبهة إيران فتح على نفسه جبهة كوبا، هذا هو الرئيس الأمريكي ترامب. الذي يزور الصين بعد ترامب هو بوتين، ويتحدث بوتين ويقول: العلاقات الروسية الصينية بلغت مستوى غير مسبوق. من بعد زيارة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إلى الصين، على طول كان في زيارة لبوتين وهي زيارة رسمية، وأشار بوتين أنه التبادل التجاري بين روسيا والصين يشهد نموا متصاعدا، لا تزال التجارة الروسية الصينية تنمو وقد تجاوزت حاجز 200 مليار دولار. إذن يبدو أنه طبعا جاءت هذه الزيارة بعد زيارة ترامب لأسباب غير معلنة، ولكن هناك رسائل خفية يوجهها بوتين إلى ترامب والصين. أيضا يبدو أنها زيارة أكثر نجاحا من زيارة ترامب إلى الصين. في هجوم مسلح جنوب تركيا، مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين. يبدو أن الموضوع ليس سياسيا كما أشيع يوم الأمس.

أخبار الصباح متواصل معكم برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الـYMCA بيت ساحور. إذن طبعاً لا يزال الحديث حول موضوع تحويل مقرات الأونروا في القدس الشرقية إلى مجمع عسكري إسرائيلي، وهناك طبعاً كثير من البلاغات التي اتخذت أو يعني تقدمت بشأن إسرائيل أو ضد إسرائيل في هذا الموضوع، لأنه طبعا لا يجوز استعمال هذا المبنى خاصة يعني أنه لموضوع عسكري، وأنه هذه طبعا ضد القوانين التي تحمي مباني الأمم المتحدة. هو مبنى أمم متحدة في النهاية، يعني هو للأونروا نعم وهي للأمم المتحدة.

طبعا يبدو أنه كمان يعني تحركات الأمم المتحدة وتحركات الأونروا يوميا عمالها بتكون أخف وأقل تأثيرا. عدد الوجبات اليومية التي توزع في غزة عماله بينخفض، يبدو تتجه الجهات الإنسانية تدريجيا من المساعدات الغذائية إلى برامج الدعم النقدي وسبل العيش. فهون يعني هذه تقارير تصدر عن الأونروا بأنه ما تفعله الأونروا يعني يبدو أنه صارت الناس تتجه إلى مصادر أخرى تعتمد عليها حتى تعيش. يعني الأونروا لم تعد بهذا التأثير اللي كانت عليه زمان.

طبعا نذكر انه في جنوب لبنان كمان للامم المتحده اليونيفيل جيش الامم المتحده عمله كمان كان بيتعرض ل يعني انضرب في الغارات الاسرائيليه وبالتالي سحبوهم اول ما بلشت الحوادث تكثر في جنوب لبنان. إذن هذه أخبار الأونر، وأخبار الأونر ليست بالجيدة. يبدو أنه في حين تتوجه المؤسسات الأخرى أنها تدفع كاش وتدفع للناس مصاري تقدر الناس تعيش منها أو تسدد ديون أو كل هذا الكلام، إلا أنه الأونر بتصر أنها تعطيك الأكل، تعطيك الوجبات في غزة، تعطيك الطعام. فهون هذه السياسة إن كانت نفعت في 1948 ولا 67 لا تنفع الآن. فهذا ما تلاحظه الأونروا، ولكنها لا تفعل شيء في هذا الموضوع، سياساتها لسه زي ما هي. المبنى اللي تركوه في القدس الشرقية يتحول إلى مجمع دفاعي إسرائيلي.

0: هل إيران تلوح بقطع الإنترنت عن العالم؟ هلا في خطوة تصعيدية جديدة، يبدو أنه الصراع مى الولايات المتحدة انتقل يعني موضوع آخر، فيبدو أنه الكابلات الألياف الضوئية الخاصة بشبكة الإنترنت العالمية اللي بتمر عبر قاع المضيق، مضيق هرمز، قد تخضع لنظام تصاريح وموافقة مسبقة من طهران، لأنها طهران عم بتشدد سياستها وسيطرتها الشاملة على الممر المائي هذا الاستراتيجي وهو مضيق هرمز. إذا بنحكي عن طبعا سيطرة إيران على المضيق وبدها تفرض، كمان مرة بنحكي بدها تفرض موافقة، نظام تصاريح، نظام موافقة مسبقة من إيران لازم يكون على مين؟ على الإنترنت. ليش؟ لأنه كابلات الألياف الضوئية الخاصة بشبكة الإنترنت العالمية تمر عبر قاع مضيق هرمز تحت البحر. إذن الأخبار والتطورات، ونتواصل وإياكم مستمعينا بعد هذا الفاصل الإعلاني، فابقوا معنا.
1: راديو موال، اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجد المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا، والله بسكر جنيه وحياتي ولادي، بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا ما أعرف أركب وقصايم فيها، تحس إنك بحق لو عقفة ركبتها.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعد أعطوكلو السلطة زيدي بنزل بتكون نتيرة يا سيدي العزيز، وعد تنستعنا المية كوادران بتكون نتيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت من أطفال ضريبة يا سيدي العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة فيك.
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
1: راديو موال

أخبار الصباح مستمر معكم مستمعين عبر 101.7 FM أثير موال وقناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. لهذا الثلاثاء 19 من أيار مستمرين مع آخر الأخبار والتطورات. قبل الفاصل كنا نتحدث أنه بحاجة الدول يبدو أنها تلوح إن إيران بهذا الموضوع، أنه بحاجة الدول يبدو أنها ستكون إلى تصاريح لكي يستمر إمداد الإنترنت لديها. الألياف الضوئية تمر عبر مياه مضيق هرمز وقاع المضيق، هاي الألياف الضوئية خاصة بشبكة الإنترنت، يعني تقريبا فايبر الإنترنت بمرق من المضيق على الأرضية تحت البحر. إيران بدها تفرض تصاريح على هذا الموضوع، أن الدول لازم تأخذ تصريح من إيران عشان إيران تسمح لكم بالإنترنت. هذا التلويح الجديد من إيران في ظل سيادتها على المضيق وحصار أمريكا لها. في تطور جديد، طبعا وسائل إعلام إسرائيلية تقول إنه حركة حماس عممت مذكرة على عناصرها في قطاع غزة، أخذت فيها أو أكدت فيها على أهمية اختطاف جنود الاحتلال باعتباره السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الفلسطينيين. وطبعا هذه كلها مزاعم إسرائيلية يعني، وأنه هذا جاء ردا على إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. يوم الأمس أصبح هذا القانون ساريا في إسرائيل، يعني ممكن أن يتم الحكم بالإعدام على أي شخص الآن، كله تحت أنه يضر بالأمن القومي، إذا يضر بالأمن القومي إعدام. وهذا الحكي فضفاض جدا يعني، واسع، مظلة واسعة جدا يستطيع الإسرائيلي أن يضع كل الفلسطينيين تحتها. كتب مجلس السلام في غزة تقريرا لمجلس الأمن، كتب فيه نحو 85% من مباني وبنى غزة التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، ونحو 70 مليون طن من الركام تحتاج إلى رفعها في غزة. الاحتياجات في غزة ما تزال هائلة مع استمرار النزوح ونقص المياه والأدوية. هكذا كتب إذن مجلس السلام اللي هلا مفروض أنه مسؤول عن غزة حتى يعني يكمل موضوع وقف إطلاق النار المزعوم، ولكن كتبوا هذا التقرير إلى مجلس الأمن. إذن إلى الآن لدينا أخبار عن أنه حوالي 50 زورق من أسطول الصمود تم إيقافه، اعتقال لأكثر من 300 ناشط على هذه الزوارق وعلى هذا الأسطول الذي كان متجها لكسر الحصار على غزة.

قوات الاحتلال تعتقل الفتى مصعب إسحاق عليان من مخيم عايدة شمال بيت لحم فجر اليوم، هذا في إطار اقتحام مخيم عايدة، يعني نحكي عن ساعات الفجر الأولى اليوم. الاعتداء بالضرب على ابن المواطن رمزي أزبون، إصابته إصابة في الرأس، وكانت تجري قوات الاحتلال تحقيق ميداني مع أفراد العائلة، فهذا اللي فيه اقتحام مخيم عايدة فجر اليوم. كانت أيضا قوات الاحتلال في مخيمات الفارعة جنوب طوباس وسط المداهمات والاعتقالات. اقتحام للسموع جنوب الخليل ومداهمة المنازل. واقتحام لمدينة البيرة أيضا في ساعات المساء ليلة الأمس. يوم الأمس أيضا لأن المستوطنين هجموا على شاحنة فلسطينية ألقوا عليها الحجارة، اختل التوازن ثم وقع حادث سير جدا مروع لهذه الشاحنة قرب جسر بلدة عطارة شمال رام الله، وانتشرت الصور عن هذا الحادث، يعني نتيجة إلقائهم الحجارة طبعا فقد السائق السيطرة على المركبة، يعني فنحكي عن شاحنة كبيرة وعملت حادث سير ذاتي دخلت به الأشجار والعواميد وكل هذا الكلام. في هندازة كمان كان في مداهمة لمنزل الأسير المحرر المبعد عدنان عبيات،

هلا المستوطنين أضرموا النيران في الأراضي في قرية المغير في بنحكي عن طبعا إحراق للأراضي الزراعية وأضرموا فيها النيران وهربوا بعدها والشبان خرجوا للتصدي لهم هربوا يعني حتى لو مسلحين يهربون وبالتالي هيك بس قاموا بإضرام النيران وإشعال الأراضي الزراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله. رئيس المجلس القروي هناك قال بأن المستوطنين هجموا وأحرقوا معظم الأراضي الزراعية في المنطقة فيعني قوات الاحتلال جاءت بعد ذلك واقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين منعت المواطنين من الاقتراب وأطلقت الرصاص باتجاههم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات فبالتالي المستوطنين اقتحموا محيط المنازل وأيضا كان في إطلاق رصاص باتجاه المنازل. اللي بيكتب كل يوم عن هذا الموضوع هو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعمالها بتعد هذه الاعتداءات من المستوطنين في تقارير خاصة على وعسى حدا يطلع على هذه التقارير. أعداد كبيرة كانت من المستوطنين مساء الأمس في أحياء البلدة القديمة في مدينة الخليل متوجهين نحو المسجد الإبراهيمي لصلوات. قتيل وستة مصابين في تل أبيب إثر اصطدام حافلة إسرائيلية بشجرة. هذا كمان كان من المشاهد اللي تداولوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه هلأ كمان تؤخذ الأخبار من هناك. الأمر العسكري المتعلق بفرض عقوبة الإعدام في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية أصدروا تعديل يوم الأمس ينص على تنفيذ أحكام الإعدام بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية استنادا إلى قانون الإعدام الذي تم إقراره في مارس 2026. يكرس التعديل عقوبة الإعدام بوصفها العقوبة الأصلية أو المرجحة في هذه القضايا مع حصر إمكانية استبدالها بعقوبة السجن المؤبد فيما يعرف بالظروف الاستثنائية. يعني إذا صدر حكم إعدام فقط الظروف الاستثنائية هي ما تجعله ينقلب إلى حكم سجن مؤبد. فالمحاكم العسكرية الإسرائيلية فتحت صلاحية إصدار الأحكام بالإعدام في قضايا تصنفها سلطات الاحتلال جرائم القتل ذات الدوافع القومية حتى في الحالات التي لا تطلب فيها النيابة العسكرية فرض هذه العقوبة إنما تستطيع المحاكم أن تفعل ذلك. هذا هو التعديل الذي تم يعني الكثير كانت من ردود الفعل حوله. مصادقة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على هذا الأمر العسكري المعدل. إذن هو فرض عقوبة الإعدام ضمن إجراءات المحاكم العسكرية الإسرائيلية. المحكمة تستطيع أن تعدم

من محافظة القدس أخبار جديدة عن قرارات إسرائيلية تستهدف البلدة القديمة وحي الشيخ جراح ومطار القدس ومقبرة مأمن الله. كل هذه المناطق يفرض فيها وقائع استعمارية وتكريس السيطرة على القدس المحتلة. إذن هذه قرارات إسرائيلية جديدة بمس هذه المناطق بالاستيطان.

وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد علقت يوم الأمس على انتخاب البرديني والبرغوثي والزبيدي في اللجنة المركزية لحركة فتح، وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية عنهم أنهم إرهابيين وترقوا إلى قيادة الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية، وأن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها. الإرهاب يدفع عليه الشرعية ويكافأ. كتبوا عن مروان البرغوثي بأنه إرهابي مدان يقضي أحكام بالسجن المؤبد وتصدر القائمة من داخل السجن. بيحكوا عن طبعا انتخابات فتح، ولكن هذه كلها من وزارة الخارجية الإسرائيلية واعتراضها عليهم، اعتراضهم على زكريا الزبيدي بأنه قائد إرهابي سابق مسؤول عن هجمات دامية كما ذكروا وكما يوصفوه. تيسير البرديني قالوا عنه قاتل انتخب، وهذه الانتخابات لم تعجب إسرائيل طبعا. إذن كانت هذه أقوال وزارة الخارجية الإسرائيلية. سمودريج خلال اجتماع لكتلة البرلمانية قال الشرط لأي قانون هو أن من لا يدرس التوراة يجب أن يتجند، فبما أنه هو رئيس كل هذول الناس المتعصبين المتطرفين فهي بيشجعهم على التجنيد، لأنه حاليا الجيش الإسرائيلي يواجه نقص في جنوده. يوم الأمس صدرت أسماء الناجحين بالمجلس الثوري في المؤتمر الثامن لحركة فتح. من الأخبار أيضا، الاحتلال يسلم الناشط المقدسي محمد أبو الحمص قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر، علما أنه اعتقل قبل أسبوعين من داخل المسجد الأقصى وأفرج عنه بشرط الإبعاد لمدة أسبوع قابل للتجديد. ننتقل إلى بعض الأخبار المنوعة قبل أن نختم جولتنا الإخبارية.

اصطياد حشرة يعرضك للاعتقال في كينيا. اعتقال. إذن يبدو أنه النمل الأحمر والنمل الأسود ممنوع أنك تقرب عليه، عشان ما بعرف ليش صراحة، بس يعني اعتقال شابين بلجيكيين يبلغان من العمر 18 سنة، هذا قبل سنة، ولكن تجارة صار فيه لحشرة يقدر عددها بالتريليونات في العالم بسبب عدة توقيفات وإدانات في كينيا. إذن في قضايا بتحكي عن مبالغ طائلة ينفقها هواة جمع النمل، أو ببساطة المتحمسون له، خلينا نقول بربوا مستعمرات من النمل في بلادهم لمراقبتهم يعني. فبيجيبوا هاي النملة من كينيا لأنها كبيرة وشجاعة ورائعة وذات ألوان زاهية، شوف كل هذا الوصف في النمل. ويبدو أنه هذا الموضوع ممنوع، أنه تنقل هذا النمل الخاص من كينيا، نمل أحمر وأسود وهيك وإله يعني يبدو أنه مميزات، بيروحوا بنقلوه من كينيا إلى دول أخرى، وهذا ممنوع ويعرض الناس للاعتقال. وفعلا تم اعتقال شابين بلجيكيين 18 سنة عمرهم قبل سنة عشان هذا الموضوع. ما أدراك ماذا نفعل نحن بالنمل. الصين، إذن ظهر علم الصين بشكل غير صحيح، وطبعا تطالب الصين من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لأنه هناك لما شاركت الصين حطوا علم عليه 6 نجوم بدل 5 نجوم، وهذه الملصقات والقمصان كانت تباع على موقع الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، مطالبين باعتذار دولي لأنه من لندن إلى الصين أقيمت في لندن هاي المباريات، لأنه حطوا نجم زيادة على العلم الصيني. هكذا تفعل الدول.

يعني احنا بنحاول نغير جو يعني نبتعد عن الأخبار السياسية. الأيبوبروفين تحذيرات هامة من عواقب تناول هذا الدواء مع أدوية شائعة. خبراء الصحة يحذرون من تناول هذا المسكن مع الأدوية الأخرى نظرا لاحتمال حدوث تفاعلات دوائية تؤدي إلى أثار جانبية مختلفة. إذن هو مسكن شائع بتخفيف الألم والالتهاب ويشكل خطر إذا لم يستخدم بالطريقة الصحيحة. ضرورة الانتباه إلى عدم أخذه مع مضادات التهاب غير استرودية وزي الأسبرين النيروكسين، وكل هذا يزيد خطر الإصابة بمضاعفات من بينها نزيف المعدة ومشكلات في الكلى. فاحذروا من الأيبوبروفين لما تخدوه مع أدوية أخرى.

إذن هذه يعني هيك بعض الأخبار المنوعة لهذا الصباح. شاب كردي يطالب شركة بيبسي بإزالة علم العراق من علب المشروبات. قال الشاب أن العلم المطبوع فوق العلبة يتضمن عبارة الله أكبر وأن العلبة ترمى في النفايات، وشدد أن رمي العلب بعد استخدامها لا يليق بوجود لفظ الجلالة عليها. يريدون إزالة علم العراق لأنه العلم عليه الله أكبر وبالتالي لا يجب أن يرمى في القمامة. هذه أخبار من حول العالم. أما أهم ما جاء معنا في جولتنا الإخبارية أخبار الصباح قبل أن نختم.

الكلام تهديدات، وهذه توقفت لأنه قال بأنه دول الخليج تدخلت. يعني دول السعودية وقطر والإمارات، رفع أوروبي للعقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

أما في الملفات أيضا أهم الأمور التي وردت معنا اليوم، صحيح الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق سمودريتش. مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا سريا إلى دائرة تمهيدية لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. هكذا جاءت مذكرة الاعتقال. لائحة اتهام ثقيلة، أين بن غفير من هذه الاتهامات؟ كمان اليوم طلعنا على أخبار تتعلق برئيسة إيرلندا. رئيسة إيرلندا شقيقتها معتقلة في أسطول الحرية، وتقول رئيسة إيرلندا كونولي أنها فخورة بها. أسطول الحرية إذن تم إيقافه وتم اعتراضه من قبل الإسرائيليين، 50 زورق كان فيه، وأيضا مساعدات إنسانية لكسر الحصار عن غزة، ولكن تم اعتراضه اعتقال إلى الآن ما يعادل 300 ناشط من على متن هذا الأسطول، كان متوجها من تركيا إلى الأراضي الفلسطينية لكسر الحصار عن غزة ولكن لم يستطع الوصول. قانون إعدام الأسرى يعدل، المحاكم الإسرائيلية الآن تستطيع أن ببساطة تصدر القانون في الجلسات تحت عنوان قتل ويمس بالأمن القومي، يعني عبارات فضفاضة تتسع كل الفلسطينيين في نظر الإسرائيليين. إحراق المستوطنين لأراضي زراعية هائلة في قرية المغير في قرب رام الله. الباكستان تنشر المقاتلات والمنظومات الدفاعية، المقاتلات الحربية وآلاف من الجنود في السعودية لأنه بينهم اتفاقية حماية. باكستان من جهة في الوساطة بين إيران وأمريكا، ومن جهة أخرى تدافع عن السعودية. إذن هذا أهم ما جاء معنا مستمعينا من أخبار وتطورات في جولتنا الإخبارية. لا ننسى طبعا غزة، ونحكي عن شهيد ومصابان بالقصف الإسرائيلي جنوب القطاع، هذه حصيلة 24 ساعة الماضية. فتح وانتخابات اللجنة المركزية وانتخابات المجلس الثوري لم تعجب وزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعني وصفتهم بأبشع العبارات بأنهم إرهابيين وكل واحد وملفاته، وكل هذا الكلام لم يعجب إسرائيل، هذه الأسماء التي خرجت للقيادة الفتحوية. المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طلبت 45 مليار شيكل إضافية لميزانية 2026 عشان تدعم الجيش، وإسرائيل يبدو أنها لن توافق لهذا الكلام. وإيران تلوح بقطع الإنترنت عن العالم إذا لم يطلب تصريح من إيران، لأنه الكابلات الألياف الضوئية اللي هي مسؤولة عن الإنترنت تمر عبر مضيق هرمز وعبر المياه في قاع المضيق. إذا مستمعينا نشكركم جدا على حسن المتابعة لهذا الثلاثاء 19 من أيار 2025 رجعنا سنة. إذن قبل 9 دقائق هذه تحياتي لكم وشكر على حسن المتابعة مني إنجي سابا. يأتيكم أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول بيت سحور شارع YMCA. ولقاءنا يتجدد يوم غد بإذن

الله الثامنة صباحا. اليوم انخفاض على درجات الحرارة وطقس صافي ولطيف، نترككم مع 24 درجة في ساعات النهار و15 درجة في ساعات الليل. تحياتي لكم وأحلى التحيات، ومرة جديدة الشكر على حسن المتابعة.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: من حقك تحكي
2: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل أنا خلص طفحت كيل منهم.
1: من حقك تشكي
3: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
1: أنت مواطن في هالبلد
4: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد وأنا ما أفكر أبو قصي أنت أنا تحت من الحفلة وعقفها ركبتك
1: لكن وين المسؤول؟
3: وعدة تخلص سوف سيدي بنزل وتكون نسارة يا سيدي العزيز وعدت نستعنى المية سوى درامي تكون نسارة يا سيدي العزيز البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
5: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال.
1: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4:00 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: قطعة لانسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الإذاعية التلفزيونية الجديدة من برنامجكم طلة صباح. يا صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع، الله يقويكم وفقكم، سعد صباحكم، خلي حبايبكم، أهلا وسهلا بالكل، جدات، أمهات، أجداد، آباء، إخوة، أخوات، أصدقاء، صديقات، أولاد، بنات، صغار، كبار، هلا ومرحبا وسلامات ومرحبتين. أولادكم هلا أكيد بقدموا فصلي وكذا وإلى آخره، بنقول الله يوفقهم وينجحهم وشو اسمه إلى آخره. اليوم الثلاثاء، اليوم 19 أيار 2026، اثنين ذي الحجة 1400. يا الله الأيام، الأيام يا سعد، شو يا سعد، بتجري بتجري بتجري بتجري بتجري. وبعدين مع هالشغلة هاي حبيب، بده مليون شيكل استفتاح، مليون مرة واحدة، مرة واحدة ولا على دفعات ولا أقساط. الله يسعد صباحكم وعلى وسهلا فيكم. إذن سيداتي وسادتي، من اخترتم أن ترافقونا في هذا المشوار الصباحي وبرنامج طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. طب لو قلنا لك يا حبيب هاي مليون شيكل، شو أول شغلة بدك تعملها؟ يعني أي حدا مثلا تقول له خد هاي مليون شيكل وهات نراجعك بعد سنة نشوف شو صار معك، 90% بقول لك 90% رح تلاقيهم على الحديدة. لو انت سلمته مليون شيكل، 10% رح تلاقي يعني ظل منهم شوية او يعني حسن وضعه، و5% رح تلاقيهم يعني على ما هم عليه تقريبا يعني بالحالة، بس 5% اللي ممكن تلاقيهم المليون صاروا شوية ملايين، يعني شوية ملايين، يعني مش نتفة، نتفات يعني، تمام؟ ف هيك بقولوا يعني، انا عمريش جربت يعني، ما اللي حابب شو اسمه نثبت التجربه يجيب له مليون، تمام، وبنجرب على حالنا انا وشادي والشباب، يعمل حساب. بدك يا سعد زينا، انت بتعيش على جبانه على جنبنا هيك يعني، صير نعطيك الفكي كل يوم شو اسمه انا وشادي بنصرف شوي، شو بضل معنا باقي بنحطه على الطاوله وانت بتاخذه، والله بتصرف اكثر منا هيك. صباح النور للي موكلينها لرب العالمين أحسن من كل الملايين، حلوها على الله وبس وقولوا يا رب، صح ولا لا شيخ حمدان؟ يسعد صباحك. علي بقول لك نجيب بلالين بدل الملايين، برضو بلالين كويسة بتطير بالهواء وبتفرقع وبتعطي الأشواء حلوة، بس جيبهم نوع لون نهدي الله يرضى عليك، هذا البنفسة الفاتح، لا الغامق، الغامق ليلكي بيقولوا له، يا ابوك شو في له الوان؟ طبعا انا ولا لون قريب من الثاني، بس عندي مشكله في هذه الزاويه في الالوان انا. ابو جبل يا مرحبا حبيب، اول شيء ببيع بيتي وبشتري فيلا واجيب شغاله واشتري رنج. حبيب تفكرش مره ثانيه، انت بتبيع البيت تبعك بصيره مليون ومئة وخمسين الف، بتشتري الفيلا بمليون بضلوا 150 ألف، تشتري الجب عدين وبثاني يوم بنيجي نطل عليك شكاتك راجعة من الآخر، هاي قصتك يا حبيب. شفت يا حبيبي بنفتحي، أيوة يا راشد صحيح، الواحد يفكر بالآخرة أحسن غريب، ما هو إحنا عشان هيك بنفكر بالآخرة، ما هو المليون عشان نسوي فيه المسجد ونتبرع وهيك، عشان هيك إحنا بس نتعطين المليون وإحنا بنزبط الوضع. عليكم السلام يا يوسف، أهلا وسهلا. رومانس ما بدها لا فيلا ولا أي شغلة ثانية، بتقول أعطوني أنا بيت بسيط بدل الخيمة ويخلف عليك وكثر الله خيركم. يا الله الدنيا فيها وفيها وفيها وفيها. امبارح على ذكر الخيمة والقصة قرأت بوست ومنشور كان نفسي أعمل له مشاركة، أظني أخوي أبو سكر إشي زي هيك من غزة، بيقول قصة حقيقية صارت معاه هو، قال بفترة يعني بداية الحرب أو حوالين الحرب إشي بما معناه، كان في واحد عندهم في المنطقة كل يومين ثلاثة يمرق عليه كله بس بدي خمسة شيكل، خمسة شيكل أفطر هالولاد، خمسة شيكل مش عارف شو أسوي، خمسة شيكل، ويعطي الزلمة بقول أنا يعني شو الخمسة شيكل أعطيه وخلاص والآخرين. اجت الحرب، مرقت الحرب، فرمتنا الحرب، دعستنا الحرب، بعدي عني قبل يومين فهالجيب بالأبيض اللي مش شايف الفضاء ولابس هالنظارة السوداء ومعدي عن الناس وكأنه مش من الناس، بقول كان نفسي أقول له أعطيني الخمسات اللي كنت أعطيك إياهم. يا با هيك بصير وهيك صار. هاي الحرب طلعت ناس فوق ونزلت ناس تحت، وفي ناس لا طايلين فوق ولا تحت. آمين يا أبو جبل، آمين آمين آمين. هلا بجارة القمر ومال الدنيا يعني راحة البال، خلود ثوابت وأبو رباح. والله الله عليك يا زمن. أسامة بيقول أقسم بالله واحد بقى يعبي غاز عندي أنا موزع يا غالي، بقيت بغاز قعدة 10 شيكل يوم احكي على ربع مليون. أيوة هذا هو الشغل، هذا هو الشغل. كلام صحيح بعين الله يا سعد طلام، تلاقي مبادر حرامي أم بو حسن أم إبراهيم الله يسعد صباحك، وهكذا وهكذا وهكذا. شاد الخطيب كنترول روم، صباح الخير، هندسة إذاعية من الطراز الفاخر. سعد أبو سنينة المنسق، اللي بده تصريح، اللي بده في آي بي، اللي بده بي أم سي عند سعد للمراجعة والاستفسار. وزملائنا براديو موال، صباح الخير، راديو الكمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، تحياتي محبتي عبر شاشة التلفزيون معا في هذا البث الإذاعي والتلفزيوني الإلكتروني، أيضا محبتي عادل غريب حتى الساعة 11 هينا وانتو على الهواء، وبنقول يا رب وصباح الخير.
1: شلونك عيني شلونك شو مخلي على عيونك،
0: أهلا سهلا، نايس تو ميت يو.
1: شلونك شو مخلي على عيونك شقد شفت عيوننا.
0: حج إبراهيم أبو سنين عاش نفسك الطيب.

0: أمجد أبو تركي صباح الخير يا حبيب، هلا ومرحبا فيك، شلونك؟ هلا
1: شلونك عيني حبيب يا أبو قليب الطيب، شلونك عيني حبيب.
0: بس هاي المزورة مش الأصلية صح؟ آه حسيت لكنتها هندية بينها، بس ما تكونش إسرائيلية ساعة بتغني عربي، ما مضلش إلا يغنونا أغنية لأم كلثوم ولعبد الحليم ويروحوا على جامعة الدول العربية ياخذوا رسم اشتراك خلصت، وإحنا بنصير نحكي عبري بدالهم. هات نبدل إحنا وياهم، ندخلهم هم جامعة الدول العربية ويصير إلهم أشقاء في العواصم العربية، وإحنا نصير نحكي شالوم ما نشمع وإلى آخره، بلكي تتغير المعادلة، نبدل معهم. بقول لك أبو عدي غنوا غنوا، هلا بنلطم، هلا بنحولها لملطمة، ولا على بالك فورجيت امبارح كانت هديتك. اه والله عملوا معنا مسابقة قال انه ما تجاوب ولا جواب صحيح، واحنا في العادة عمرنا ما جاوبنا جواب صحيح، هذا امر طبيعي جدا يعني. هاي مسابقة احنا بنجيب فيها 10 من 10، كلهم نجحوا على فكرة الشباب. انا كل كيف الحال بقول لك منيح، كل شو اسمك بقول لك محمد، كل وين رايح بقول لك بدريش، مع انه عارف بكون، بس شو دخلك
1: والله
0: يشيل ضيقنا المر من مؤسسة ميار تركوم. يا صباح الخير. اه هم اللي غنوا اه بيعملوها، والله يا ابو عدي بيعملوها. ابو جبل هم الكلمتين هذول الحفظهم، تحسدنيش عليهم بلاش انساهم. دعاء اسمي شوفوا، لا قرأت اللي قدامي أنا، دعاء قولي دعاء اكتبي دعاء. هلا بالحج فارس أبو تركي سعد الصباح، الله يبارك فيك مالك، هلا عقبال عندك.

عليكم السلام شيخ أمجد، طال عمرك، سعد صباحك. إبراهيم صلاة على النبي، يا مرحب فيك. رومانس لسنا أقوياء لأن الحياة سهلة، بل لأننا اعتدنا نهوض

الكنيسة يصوت على حل نفسه غدا إن شاء الله. يعني احتمال تفويج حجاج فلسطين لمكة المكرمة. إن شاء الله يرجعونا بالسلامة. غمض عين فتح عين اللي هو الطخطخة بصرح يطوخوا السنة ولا لا؟ هاي طوخوا يجعل أحد حواش وقفت عندكم. بقول لك الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية. لا هذا خبر هيك عريق يعني بس خبر صغير. يعني والله طبعا في قوات جوية وفي قوات بحرية وفي قوات كوماندوز وفي قوات دلتا وفي قوات خاصة وفي قوات خطف وفي قوات حماية وفي حرس رئيس وفي مخابرات وفي استخبارات وفي كل هذه التشكيلات. لكن القوات النووية هذا إيش موجودة إلا عند الدول النووية؟ يعني زي ما في مثلا حرس رئيس، إحنا شو عندنا؟ وقائي ومخابرات وحرس رئيس وشو كمان استخبارات وشرطة، هدول بس. هدول في كمان حدا ها الضابط وقائي مخابرات وأمن وطني. أمن وطني أوكي. هلا عندهم هم اللي هو شو اسمه هذولاك القوة النووية. إحنا عندنا بس طبعا نحكيش عنها، يعني إحنا خلينها مفاجأة سيربرايز للعالم. فكرونا كلال العالم.

ترامب كان بده شو هذا شو اسمه بده يضرب إيران وبطل تخوف طبعا هذا الحكي يعني عشان يعني تكونوا ولكن بدي أسأل عن شغلتين أنا هل حيحل الكنيسة نفسه ويروحوا لانتخابات مبكرة ولا لا وهذا إشي مهم جدا يا أم عصام يسعد صباحك ولا سميرة تميمي صباح الخيرات لأم عبد صباح النور وعلى موضوع شو اسمه الملف الإيراني الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي السعودي الخليجي العربي الفارسي الهندوراسي

طبعا هذا اللي بغني واللي برقص على الأغنية لتفع فيهم بالسعمية بتلاقيش ولا زلمة يظل واقف بطول حيله. واسمع الأغنية وخذ بعديها وين اللي ناوي قاتل. ايوه ايوه قال بحطوها بالأعراس وبكونوا شو يا اخوي اتمايل وشمال ويمين ما لا عد رجالك عدي اخ. هلا يا ابراهيم احمد صبحك بالخير يا حبيب.

ولعت عند الشباب ولعت. ايوه ايوه كمان. فابشر بطول العمر يا مربعة. فاصل ولا الحديث بقية في طلة صباح لمن يرغب.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. من حقك تحكي.
1: إذا ما أجد المي لقلب كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني شو اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة، قلت في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصاين فيها، تحت سمت الحق لو عقفها ركبتها.
0: لكن وين المسؤول؟
2: وعد أعطي فلوس سوف أزيدي بنزل تكون نتيرة يا سيدي العزيز، وعد تنسى عنا المية كوادران تكون نتيرة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمش من أطلع ضريبة يا سيدي العزيز.
0: صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت كبير بتاع القاعدة فيك.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: هيا إلى يثرب فلسطين مع زميلنا الجميل مصطفى جبر وكل زملائنا حقيقة بغزة جميلين. مصطفى
1: أبو أحمد
0: صباح الخير، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله بخير. صباح الخير لك ولكل المتابعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا. أيوة
1: سمعني أبو أحمد؟
0: لا هيك.
1: ألو أبو أحمد؟
0: أي نعم أجل. آه هيك صوت نقي حلو نظيف.
1: الصوت بقطع من عندك شوي.
0: من عندي؟
1: آه
0: خلاص إذا عندي بنصلحه.
1: الله يبارك فيك.
0: شو الوضع؟
1: بضل الصوت صافي.
0: مالك رايق زيادة عن اللزوم؟
1: أبو أحمد مش سامعك أول مرة.
0: واضح. صباح يا جميل لما تعدي. حطنا أنا رايح وأنا جاي. نرجع مع مصطفى لأنه بعدها بده يكون معنا الأستاذ أنطوان شلحت كاتب والمحلل السياسي عن شغلتين: حل الكنيسة، البرلمان الإسرائيلي، هل حيحلوا ولا مهلش، وعن الحرب الأمريكية الإيرانية المعلقة والمطلقة. مصطفى سلامات.
1: سلامات أبو أحمد، صباح الخير كمان مرة. صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين، وهيك الصوت أفضل.
0: هيدا مليح؟
1: هيك تمام لوز.
0: هيدا يلا قول يا مصطفى.
1: بدي أحكي في موضوعين. كل يوم بنحكي عن تصاعد العمليات العسكرية وتفاقمها على مستوى قطاع غزة، ولكن احنا اليوم برجع لشكل جديد من أشكال الحرب، وهي إخلاء المربعات السكنية، أو بمعنى آخر إخلاء مربعات من الخيام. وهذا الحدث تكرر في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، سواء في شمال قطاع غزة وحتى في جنوب قطاع غزة. في ساعات متأخرة من الليلة الماضية تم وصول إشارة إخلاء إلى مربع من الخيام والبيوت المتبقية في شمال قطاع غزة، وتم إخلاء هذا المربع وتم قصفه، وأضرار كبيرة جدا لحقت بالمكان وبخيام النازحين. بعد هيك الساعة 11:30 الليل كمان في شمال شرق مدينة خان يونس، منطقة القرارة، هي المنطقة الزراعية اللي موجود فيها آلاف الخيام والمخيمات والمكتظة بالنازحين. كانوا بيعتقدوا أنهم يعني أكثر همومهم أنه في ساعات الظهر كانوا بيناشدوا طالبوا بالعودة الوجبات خاصة بعد انقطاعها من المطبخ العالمي. في الليل كانوا برضو كمان يواجهوا القوارض والبعوض والذباب، ولكن لم يتوقعوا أنه تيجي إشارة إخلاء يعني مفاجئة لهذا المربع وحالة الذعر كبيرة جدا على أكثر من 200 متر للمنطقة المحذرة واللي حذرها الجيش الإسرائيلي واللي قصفها، وقصف منطقة في منتصف الخيام، وأمر خطير جدا. حتى أنه هاي المناطق أبو أحمد دائما كنا بنحكي أنه مشارف المنطقة الصفراء والمنطقة الشرقية ووسط مدينة غزة، هاي المنطقة في المناطق الغربية بتبعد عن شاطئ البحر ما يقارب من 700 إلى 900 متر فقط من المناطق الغربية. وهي يعني الحدث الليلة الماضية يعني حدث مؤسف وحالة رعب كبيرة جدا. وتخيل أنه طوال الليل الناس بتجري من مكان لمكان ومن شارع لشارع سايبين الخيام، والصغار اللي نايمين كانوا يجروا في الشوارع، وبالتالي هذا جزء جديد وعودة جديدة لإخلاء المربعات السكنية. حدث قبل أيام في مخيم الشاطئ، وبالأمس حدث في شمال قطاع غزة منطقة الفلوجة أقصى شمال قطاع غزة، وكذلك أيضا في ساعات متأخرة من الليلة الماضية تم قصف أهداف ما بين خيام النازحين في المناطق الشمالية الشرقية الشمالية الغربية عفوا لمدينة خان يونس وبما يعرف بمنطقة القرار، وبعدها عاد الناس إلى هاي المنطقة، ولكن أضرار كبيرة جدا في خيام النازحين المهترئة ومخيمات النازحين. طبعا اللافت كمان أبو أحمد
0: نعم
1: وجود طيران مكثف وبشكل مستمر على مستوى قطاع غزة، من جنوب قطاع غزة إلى شمال قطاع غزة. شو معنى الكلام هذا؟ أنه في جهد استخباري كبير جدا وعالي جدا، ودائما هذا التحليق المكثف من الطيران بيعقبه استهدافات، والاستهدافات على صعيد سواء استهداف بيوت أو مركبات أو مواطنين مستمر وبشكل يومي في الأيام والأسابيع الماضية. وفي كل يوم في عنا ارتقاء شهداء وقصف مستمر، وكأننا نعيش جزء من أو يوم من أيام الحرب الدامية، ولكن بشكل منخفض وبطريقة مختلفة. الموضوع الثاني بعيدا عن الأوضاع الميدانية،
0: نعم،
1: هو خطورة وعودة شبح المجاعة من جديد. يمكن الناس تستغرب من هذا الخبر أو هذا الطرح، كيف أنه بعد الهدنة وأنه قطاع غزة غرقان بالمساعدات وبضائع التجار الموجودة والمتوفرة في الأسواق، ولكن بشكل مفاجئ حكينا أنه المطبخ العالمي أوقف عدد كبير جدا من تزويد المخيمات في جنوب قطاع غزة بالطعام، والمطبخ العالمي من أبرز المؤسسات اللي بتعتمد عليها المخيمات على مستوى قطاع غزة منذ بداية الحرب وحتى هذا اليوم. وغالبية الناس في قطاع غزة سواء في المخيمات أو برا المخيمات، نقدر نقول كتقدير أنه تلتين الناس النازحين والمواطنين بيعتمدوا بشكل أساسي ورئيسي ويومي على الوجبات المقدمة من المطبخ العالمي. التقليص اللي صار في الأيام الماضية سواء تقليص الموظفين وفصل أكثر من 400 موظف من الشباب على مستوى قطاع غزة، كذلك أيضا وقف تزويد بعض المخيمات وعدد كبير جدا سواء في جنوب قطاع غزة في المنطقة الوسطى بوجبات الطعام اليومية والخبز، هذا أمر يعني انعكس سلبا بشكل مباشر على الناس. بالأمس كان في وقفات وكان في إعلاء لصوت الناس داخل المخيمات، واللي للأسف قرعت يعني الطناجر في مشهد يعيد الذاكرة لمرحلة المجاعة، وبالتالي هذا أمر خطير جدا جدا أبو أحمد في قطاع غزة، وكأنه أنه خلاص الناس تركوهم لحالهم في خيامهم على قارعة الطريق يدبروا حالهم يأكلوا، لأنه أبو أحمد كمان غالبية الموجودين في مخيمات النزوح الوضع المالي صعب حتى على مستوى قطاع غزة ككل، وبوجه الخصوص الناس الموجودة في الخيام إذا ما قدموا لها وجبات بشكل يومي الناس ما بتاكل فعليا وعمليا، لأنه الناس نازحة وفقدت كل شيء على مستوى هاي الحرب
0: وفيش مصدر دخل. كمان
1: خبر ثاني متعلق بهذا الأمر غير مؤكد، ولكن في خبر كان منتشر بالأمس عن صادر عن الإعلام العبري أنه هناك تفكير جدي بإنشاء مراكز مساعدات جديدة في جنوب قطاع غزة، وهذا بعيد الأذهان ما يعرف بالمساعدات الأمريكية الشاكوش والطينة والنتسريم واللي تم ارتكاب فيها مجازر كبيرة جدا بحق الإنسانية بحق المجوعين في فترة المجاعة. وبالتالي هذا بالمجمل أبو أحمد يأتي في إطار هندسة التجويع بالتعاون مع المؤسسات الدولية التي كان من المفترض أن تستمر وأن تقدم أكثر فأكثر في ظل تصاعد الأوضاع الإنسانية، ولكن وقف الطعام ووقف الغذاء من قبل هاي المنظمة التي تعتبر أكبر الجهات والمؤسسات الدولية التي تقدم الغذاء بشكل يومي لخيام النازحين وللنازحين ومخيمات النازحين، هذا أمر انعكس بالسلب. كذلك أيضا هناك حالة تذمر كبيرة جدا من فصل مفاجئ لمجموعة كبيرة من الشباب اللي كانوا بيبحثوا عن أمل بيبحثوا عن طموح بيبحثوا عن مساعدة أهليهم، لأنه كلهم كمان فقدوا بيوتهم فقدوا عائلاتهم فقدوا مستقبلهم، فالعمل في هاي المؤسسات بيعطيهم يعني بارقة أمل، ولكن الفصل المفاجئ في هاي المؤسسة واللي على غراره كمان في فصل كبير جدا في كل المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، وبمعنى آخر أبو أحمد أنه الكل مش موفر سواء نازحين أو شباب أو عاملين أو موظفين، هناك حملة تقليصات كبيرة جدا، وأيضا هناك ضغط على المواطن وضغط من خلال وقف هاي الوجبات ومن خلال تقليص الخدمات، وبالتالي هذا الأمر ينعكس بالسلب على المجتمع ككل الذي يأمل أن يعني يحظى بمساندة ويحظى بدعم إنساني كبير على اعتبار أنه إحنا بنعيش في فترة هدنة، ولكن عمليا ميدانيا الأوضاع سيئة جدا، وإنسانيا رغم فتح المعابر ورغم إيهام الناس أنه هناك هدنة ودخول المساعدات هناك وضع إنساني كارثي، وصوت من قطاع غزة لا يسمع أبو أحمد.
0: شكرا جزيلا لك زميل مصطفى جبر، حدثنا عن الأوضاع الميدانية والحياتية والسيف المسلط على رقاب الناس، التجويع وهندسة التجويع التي يعني تعتبر كابوس يعيشه الناس ويخشاه يعني الكثير من الذين ذاقوا ويلة التجويع والمجاعة الأولى والثانية. على أي حال هذا الملف بكل تأكيد سيتأثر بالملفات الإقليمية والدولية الأخرى كملف الحرب على إيران وملف التشكيلات السياسية داخل الحزبية داخل إسرائيل، من يظهر ومن يختفي، من يعلو رصيده أكثر ومن يخبو رصيده، وهكذا ينظر إلى الموضوع. سيناريوهات مفتوحة وإمكانيات استئناف الحرب لا زالت قائمة، ولكن ربما باستراتيجيات جديدة. هذا بالإضافة إلى موضوع حل البرلمان سواء كان من قبل يعني الائتلاف أو حتى المعارضة. أستاذ أنطوان شلحت الكاتب والمحلل السياسي في معهد مدار للسياسات، صباح الخير أستاذ أنطوان.
2: صباح الخير أستاذ عادل.
0: أهلا أهلا بحضرتك. يعني في ملفين هيك ناخد فكرة صغيرة عنهم منك، ونسأل في البداية عن سيناريوهات المواجهة التي لا زالت ضبابية ما بين الأمريكيين والإيرانيين، والأصح العدوان الأمريكي على إيران. ما السيناريوهات التي لا زالت مفتوحة برأيك أستاذ أنطوان؟
2: يعني صحيح توصيفك إن ما زالت ضبابية، يبدو أنه في عملية عسكرية أمريكية وتم تأجيلها بناء على ضغوط من الدول الخليجية. هذا لا يعني أن هذه العملية لن تخرج إلى حيز التنفيذ إلا إذا لبت إيران شروط الولايات المتحدة. مثل ما بتعرف أستاذ عادل، الولايات المتحدة تطالب إيران بعدة شروط، منها طبعا فتح مضيق هرمز، إخراج اليورانيوم المخصب. موضوع اليورانيوم المخصب نعتقد أنه الموضوع الأكثر إلحاحا بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا بالنسبة لإسرائيل. إذا صار في اختراق في هذا الموضوع ممكن أن لا تكون هناك عملية عسكرية. إذا لم يكن هناك اختراق، التوقعات أن تكون هناك عملية عسكرية. يبقى السؤال غير الواضح بما فيه الكفاية، إما إذا كانت هذه العملية العسكرية ستجر الأمور إلى حرب كبيرة أم أنها ستكون عملية عسكرية محدودة. يعني هذا سؤال طبعا سيتضح في الأيام القليلة المقبلة، لأنه مثل ما أنت ما هو معروف أنه من تصريح ترامب يعني بين السطور يقرأ أنه كان في عملية عسكرية موجودة في الدرج واتخذت من قبل الولايات المتحدة. وطبعا إسرائيل موجودة في طبعا صلب الصورة لهذه العملية، لأنه ستكون عملية مشتركة. شو طابعها أيضا غير معروف ضبابي. ويعني من الواضح أنه الفترة القليلة المقبلة ستؤدي إلى توضيح الصورة أكثر فأكثر. لكن أنا باعتقادي الشخصي أنه مجرد موافقة ترامب مع ضغوط دول الخليج ربما يفتح مجالا أكثر لسيناريوهات تكون أكثر تفاؤلا. الله أعلم.
0: قديش دول الخليج فعلا بقت صاحبة تأثير على القرار الأمريكي، أم أن هناك يعني رسائل مقنعة للأمريكيين يرون فيها مصلحة أمريكية أيضا بتأجيل الضربة لإمكانية إخضاع الجمهورية الإيرانية للرغبة الأمريكية، ولا في اليوم ممكن استعدادات قاعدة بتتم؟ بارح تم الإعلان عن أسراب طائرات حربية باكستانية في السعودية، آلاف الجنود وصلوا ضمن اتفاقية الدفاع المشترك وغيره. هل هي استعدادات وإكمال الاستعدادات سواء أمريكا أو دول الخليج أو حتى إسرائيل ويمكن إيران كمان للمواجهة القادمة، تخوفات من انفجار الوضع كله؟ شو اللي بيخلي أمريكا ترد على الخليج وتوقف الضربة؟
2: أنا بظن أنه في هون دمج بين عاملين. أولا أنه في تأثير لدول الخليج على الولايات المتحدة، ولكن هذا التأثير يندمج أيضا مع وجود أصوات بالداخل الأمريكي تطالب

0: والخليج على الولايات المتحدة، يوجد تأثير أكثر ربما لإسرائيل على الولايات المتحدة.
1: أكيد.
0: يعني باعتقادي أنه يعني إحنا ما بنقدر يعني نفصل بين موقف دول الخليج وبين أيضا الموقف الداخلي، في ليس فقط في أوساط الرأي العام أستاذ عادل، أيضا في أوساط الإدارة الأمريكية هناك تسريبات أنه يعني في عدد من قادة الإدارة الأمريكية باستثناء ترامب،
1: يعني نائب الرئيس نفسه يعني مش مع
0: نائب الرئيس، صح، وزير الخارجية أيضا. فعمليا يعني هذا الدمج بين العنصرين هو اللي أدى ربما للوصول إلى مثل هذه الصيرورة.
1: ويمكن بنقدر نقول أستاذ أنطوان أنه استنفاذ كل الفرص لأنه السيناريو اللي مفكر فيه ترامب ومفكرين فيه الأمريكيين مرعب إذا ما تم النزول إلى الواجهة وتطبيقه على الأرض عسكريا بضربة قوية جدا تربك إيران وتربك المنطقة كلها، عشان هيك يستنفذوا كل الأوراق والإمكانيات والتدخلات، ولكن إذا حانت يعني لحظة الصفر زي ما بقولوها تكون الضربة صادمة للجميع.
0: بعتقد نعم هذا توصيف دقيق، وبعتقد انه تدخل دول الخليج،
1: نعم،
0: ولاحظ انه يعني دول الخليج مش الدول اللي طوال الوقت كانت تضغط لوقف الحرب، يعني مثلا السعودية وقطر كل الوقت كانت تضغط لوقف الحرب، انضمت اليها الامارات العربية،
1: نعم،
0: الامارات العربية المتحدة يعني كان بالنسبة لها يعني ممكن ان تستمر الحرب، ولكن هي تطالب الان ب تأجيل العملية العسكرية، لأنه من المتوقع في حال القيام بالعملية العسكرية الأمريكية أن تكون ردة الفعل الإيرانية
1: كبيرة
0: ردة قوية وصارمة بالأساس أيضا ضد دول الخليج.
1: صحيح صحيح، وهي ما أخفت ذلك أبدا، يعني وقالت أنه إذا ضربت الطاقة سنضرب الطاقة، يعني ما عندها
0: طبعاً
1: مشكلة بهذا الموضوع. هلأ قديش كمان ممكن يكون اليوم في بحث عن استراتيجيات جديدة وتتولى أجهزة أمريكية خاصة، أجهزة عسكرية أو ربما استخبارية، للبحث عن مدخل، عن نقطة ضعف، عن من أين تؤكل الكتف الإيرانية للانقضاض عليها؟ وهذا مسألة وقت عندما يقر هؤلاء الخبراء العسكريون الأمريكيون أنه من هنا تؤكل الكتف الإيرانية سيضاء الضوء الأخضر لهم.
0: أنا بعتقد أنه الولايات المتحدة وإسرائيل هذا ثبت في الوقائع السابقة على ما يبدو لديهما قناعة بأنه يعني عندهم الصيغة اللي وصفتها من أين تؤكل الكتف. بعتقد أنه هذا موجود لديهما. يعني أنت يمكن نعيد لأذهان المستمعين أنه عندما بدأت الحرب إسرائيل بماذا أقنعت الولايات المتحدة؟ أنه لديها خطة محكمة لتغيير النظام، لإسقاط النظام، وهذا ربما هو السبب اللي بحسب حتى وسائل إعلام أمريكية اللي جعل ترامب يوافق على شن هذه
1: لكنها فشلت
0: الأدوانية. لكنها فشلت، وبعتقد أنه لا، هن بقرارة نفس يمكن عندن مثل هاي القناعة. السؤال هل ستنجح أم ستفشل؟ في المقابل عند الإيرانيين أيضا توجد خطط،
1: في المقابل
0: يعني الإيرانيون أثبتوا طبعا أنه يعني هم أيضا لديهم خطط، وهم أفشلوا الكثير من الأهداف والغايات التي وضعت لهذه الحرب، وفي مقدمتها مثلا إسقاط النظام، القضاء على البرنامج النووي، القضاء على المنظومة الصاروخية، إلقاء القبض أو محاولة إلقاء القبض على اليورانيوم المخصب، كل هذه الأهداف
1: أفشلوها. نعم صحيح،
0: وهي ليس فقط بسبب فشل الحرب المشتركة العدوانية، إنما أيضا بسبب الدفاع الإيراني والموقف الإيراني. يعني لا يجوز أن نسقط من حساباتنا إنه هذا الفشل الأمريكي الإسرائيلي مرتبط فقط بعدم قدرة إسرائيل والولايات المتحدة، إنما أيضا مرتبط بقدرة إيران على المواجهة.
1: ما هو عدم قدرة أمريكا مرتبط بقوة ال خلنا نقول المنع الإيراني بالضبط. أيوة المنع نعم. الإيراني قوية أفشلت هذه المخططات ويبدو كانت يعني أكيد يقظة لكل المحاولات حتى الداخلية والخارجية. اليوم أستاذ أنطوان كمان الحديث عن حل البرلمان الإسرائيلي وما بعرف ب

0: ب ب ب ب يعني دقيقة، هل هذا الأمر مفاجئ أم أنه سيناريو متوقع أن يذهب البرلمان لحل نفسه والإعلان عن انتخابات مبكرة خلال 90 يوم؟
1: الصورة غير واضحة أستاذ عادل، لأنه حدث تطور. أنه أولا تم تقديم مشروع قانون من قبل المعارضة لحل البرلمان، ففي مقابله قدم الائتلاف الحكومي مشروع قانون آخر. مجرد ذلك يمنح الائتلاف الحكومي القدرة على التحكم بالجدول الزمني، يعني بمعنى القدرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على أن يقرر في أي تاريخ تجري الانتخابات، هل تجري في وقت مبكر أم تجري في ميعادها القانوني. هذه الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة. يعني كل خطوة الائتلاف الحكومي تهدف أولا إلى يعني التحكم بكل الجدول الزمني للانتخابات المقبلة، في أثناء ذلك ويقوم بمفاوضات ومحادثات مع شركائه الائتلافيين الذين على ما يبدو كانت لديهم مؤشرات إلى أنهم سيتخلون عن هذا الائتلاف ما يسمح بتمرير قانون حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة لحل هذه الإشكالية والحفاظ على الائتلاف الحكومي والوصول بالحكومة الحالية إلى نهاية فترتها القانونية.
0: إيش ما كانت القصة أو التفاصيل، خلنا نقول حل البرلمان إشي غريب مفاجئ ولا متوقع إذا ما تم، يعني بغض النظر؟
1: لا، أنا بعتقد أنه كان متوقع على ضوء كل الأزمات الداخلية وفي مقدمتها أزمة تجنيد اليهود الحريدين. هي أزمة جادة جدا،
0: صحيح،
1: اللي مرتبطة أولا بالعلاقات بين يعني أطراف الائتلاف الحكومي، ومرتبطة بحاجة الجيش الإسرائيلي إلى قوة بشرية.
0: شكرا جزيلا أستاذ أنطوان، يسعد صباحك، تحياتي لحضرتك، شكرا لوجودك معنا. أستاذ أنطوان شلحت، الكاتب والمحلل السياسي في معهد مدار للسياسات، شكرا، يعطيك العافية.

والله كان لها عزة الأغنية في الزمانات. فكرة في كل الدنيا بينه الجنوب دائما ماكل بصل، كلما ذهبت إلى الجنوب كلما زادت الحياة صعوبة. وهاي مرة أخذناها زمان مش عارفه بالجامعة ولا بالمدرسة، إنه مناطق الجنوب نظرا يعني تضاريس المنطقة بتكون صعبة، المناخ كمان بفرض حاله، ودائما مناطق الجنوب بتكون سخونة أكثر، ارتفاع درجات الحرارة، هي مناطق جبلية، وبتحس وكأنه يعني سبحان الله مقسم الدول، المناطق الجنوبية مضطهدة شوية أو مش حاضرة دائما على الطاولة زي ما زي ما لازم تكون. في لو تيجوا تطلعوا على معظم المناطق، معظم الدويلات أو دول خلنا نقول العالم الثالث تحديدا، بتلاقوا إنه الجنوب دائما زعلان، دائما مضطهد، أو دائما حظوظه قليلة، أو دائما حضوره على امتيازات الدولة أو الحكومة أو الأشياء هاي مش زي ما لازم تكون يعني. ولف وشوف وحكم بنفسك يا حبيبي يا سكون. وفي نفس المنطقة كمان دير بالك، في نفس المنطقة يعني إذا بدنا نيجي إحنا على حالنا كفلسطين، الجنوب بنحس إنه مضطهدين شوي، وفي نفس الجنوب جنوب الجنوب مضطهد أكثر من شمال الجنوب. ضحى شادي

جنوب. تستعد الجامعة العربية الأمريكية لإطلاق أعمال المؤتمر السنوي لكلية طب الأسنان يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس في حرم الجامعة في جنين بمشاركة نخبة من الأكاديميين والأطباء والباحثين وطلبة كلية طب الأسنان حول الاستعدادات وأهداف المؤتمر وأعماله. سيكون حديثنا التالي مع دكتور محمد جرادات عميد كلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية. After the break, بعد الفاصل.

0: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: اشبك مدى فايبر وخلي الإنترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
0: راديو موال

اهلا بكم وسهلا سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات ما تبقى من برنامج طلة صباح لهالنهار. ان شاء الله بيكون نهاركم طيب ولطيف وحلو وكويس وابن ناس, ويا بيكون ابن ناس يا بيكون ابن مش ناس. كيف يومك لحتى الآن عزيزي المستمع؟ كيف يومك عزيزتي المستمعة لحتى الآن؟ يعني هاي الساعة احنا تقريبا بتحكي 11 إلا تلت, يعني عدى من اليوم. طبعا في ناس لسه ما عداش اليوم, لسه ما بلشش اليوم, في ناس لا زالوا يمكن مغطيين ونايمين ومسكرين البرادي ومسكرين الدنيا ولسه الدنيا عندهم نص الليل, وفي ناس اللي مثلا من الساعة 6 بتحكي 6 7 8 9 10 11, يعني بتحكي صاحي لهم صار لهم 4 5 ساعات, راح نص النهار, صح ولا لا؟ يلا نقول يا رب. فانتوا من اي ناس فيهم؟ لا اكيد انتوا صاحيين هيكم ما شاء الله زي الغزلان بتتنطنطوا على اللايفات. يا طير يا طاير للمشاركة في هذا البرنامج تليفونيا 22 16 240, وتليفونيا 22 16 241.

بعين الله يا ابو محمد، لا ليل وليل ولا نهار ونهار. اه في ناسك الله يعينهم. أفاد مصدر عسكري إسرائيلي بأن وزير جيش الاحتلال كاس أبلغ بأن البحرية الإسرائيلية سيطرت حتى الآن على أكثر من 40 سفينة واعتقلت أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 500 من الأسطول التركي، ولا تزال باقي السفن في عرض البحر ولا يتم السيطرة على جميع السفن بعد. وأضاف المصدر حسب موقع والله الاستخباري الاستخبارات الإسرائيلي بأن القيادة السياسية لم تقرر بعد مصير النشطاء المعتقلين، هل ستعيدهم إلى إسرائيل أم ستنقلهم إلى دولة في المنطقة وتقولهم لفوا وارجعوا.

وصرحت الرئيسة الإيرلندية كاثرين كولوني يوم الاثنين بأنها فخورة جدا بشقيقتها التي اعتقلت في وقت سابق من يوم الاثنين على متن أسطول التضامن العالمي المتجه إلى غزة. وكانت الشقيقة طبيبة مارغريت كولوني واحدة من 6 مواطنين إيرلنديين على الأقل اعتقلوا هذول الكفار على متن الأسطول وفقا للمتحدثة الإيرلندية باسم منظمة الإغاثة المؤيدة للفلسطينيين. وقالت الرئيسة كولوني في تصريح لها عقب زيارة الملك تشارلز إلى قصر باكنغهام بلندن أنها فخورة جدا بأختها لكنها قلقة عليها، وتقول: لقد كنت مشغولا طوال اليوم، لم تتح لي الفرصة للحصول على تفاصيل عنها وعن زملائها من على متن السفينة. هذول اللي احنا بنسب عليهم نتهمهم انه يعني قال احنا الله ندعي الله يهديهم، الله لا يهديهم. رأي واحد الأصدقاء بقول إذا انهدوا على طريقتنا بتخرب البلاد، خليهم على ما هم عليه أحسن لهم وإنا يعني. يلا اكلب اللي بعده. من شريط الأخبار: سخر مسؤول إيراني بارز وهو محسن رضائي من الرئيس الأمريكي ترامب بعد إعلانه نيته شن هجوم عسكري على إيران ثم تراجع استجابة لطلب من دول الخليج. والله أنا ماش مصدق إنه هذا إنه قال يعني طلبوا منهم. ليش؟ لأنه طلعت التقارير لأنه قال الإمارات والسعودية طلبوا من ترامب يكمل الحرب، واليوم قال طلبوا منه ما يكملش الحرب، تخوثوا. وكتب رضاي على شبكة إكس: لقد هددنا موعدا نهائيا لهجوم عسكري ثم ألغاه بنفسه، وكل ذلك على أمل زائف بأن الشعب الإيراني والنظام سيستسلمان. تفاخر رضاي قائلا بأن قبضة قواتهم المسلحة الجبارة والأمة الإيرانية العظيمة ستجبرهم على الاعتراف بالهزيمة والاستسلام.

وفي ملف آخر، ردا على إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حركة حماس عممت مذكرة داخلية على عناصرها في قطاع غزة، أكدت فيها على أهمية اختطاف جنود الاحتلال باعتباره السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الفلسطينيين. وفي الرسالة التي نقلت محتواها قناة كان الإسرائيلية، وصفوا القانون بأنه قانون فاشي ليس أكثر من انعكاس للطبيعة الملطخة بالدماء لهذا الاحتلال، ويجسد مفهوم العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء. بالإضافة إلى ذلك، تذكر الرسالة المقاومة بإرادة أحمد ياسين ومفهوم محمد الضيف، وجاء فيها إرادة الشيخ الإمام أحمد ياسين الذي رسم بالدم والإيمان الراسخ استراتيجية اختطاف الجنود باعتبارها السبيل الوحيد للحرية. وتذكروا القائد الشهيد محمد الضيف الذي حول إطلاق سراح الأسرى إلى عقيدة قتالية. وحذرت قيادة حماس من أنه الحاق الأذى بالأسرى سيؤدي إلى انفجار إقليمي، وأكدت بأن الحركة قد أعدت تحركات عسكرية، بأن أي مساس بحياة أسير هو بمثابة قنبلة ستؤدي إلى ثوران بركان هائل لن يترك شيئا ولا أثرا في أعماق هذه الأرض الطاهرة، تكمن أسرار خفية ستزلزل الأرض تحت أقدامهم. وفي ختام الرسالة، دعت قيادة الحركة الجناح العسكري إلى رفع مستوى تأهبه والانتقال إلى العمليات النشطة، انطلاقا من قناعتها بأن الحرية لا تنال إلا بالقوة، وإن الحملة ضد الحراس لا تشن داخل أسوار السجن فحسب، بل هي حملتكم الخاصة في الميدان. وكان في الرسالة التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، ارفعوا مستوى التأهب سيكون ردنا عملا يراه العدو بأم عينه قبل أن يسمع به، لأن الحرية تنتزع بالقوة المسلحة، ردا على قانون إعدام الأسرى. حماس تدعو لاختطاف جنود وتهدد بانفجار كبير.

وأخيرا يا شادي باشا، حضرنا أغنية أستاذ حسين كنا لك عنها في البداية عشان نختم فيها اليوم. صرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن تصريحات الرئيس ترامب العلنية قد تكون خادعة، وأنه قد يدعو إلى شن ضربات في نهاية المطاف. وحسب المصادر فقد استغلت إيران وقف إطلاق النار لإعادة الكشف عن عشرات مواقع الصواريخ البالستية التي تم قصفها، ونقل منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة وتعديل تكتيكاتها استعدادا لاحتمال تجدد الهجمات ضدها. ترامب أعلن بأنه قرر تأجيل الهجوم المخطط على إيران، وذلك بعد مفاوضات جادة جارية حاليا بهدف التوصل إلى اتفاق بين البلدين. ومع ذلك وبالتزامن مع هذا التصريح، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الاستعدادات جارية في الجمهورية الإسلامية تحسبا لسيناريو هجمات أمريكية جديدة، بما في ذلك خطة عمل محددة لفرض عقوبات قاسية على جيران إيران والاقتصاد العالمي برمته. حسب التقرير، إذا ما استؤنفت المواجهة العسكرية المباشرة، يتوقع النظام في طهران أن تكون قصيرة ومكثفة جدا، وأن تعتمد على قصف منسق لمحطات الطاقة والمنشآت الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وفي هذا السيناريو تستعد إيران أيضا لإطلاق عشرات أو مئات الصواريخ يوميا. تشير تحليلات خطط الاستعدادات الإيرانية إلى أن منشآت الطاقة الرئيسية في دول الخليج ستكون الهدف الأساسي والأول لهجمات كبيرة، ومن بين الأهداف المجددة حقول النفط ومصافي النفط والموانئ التجارية الرئيسية. وحسب التقرير، يهدف هذا النهج الإيراني إلى رفع مستوى الضغط على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وبالتالي ممارسة ضغط دولي هائل على الرئيس ترامب لإجباره على وقف القتال. وإذا كانت الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت جسيمة، فقد تجبر دول مثل السعودية والإمارات والكويت على شن حملة عسكرية واسعة النطاق، وهو ما سعى قادتها جاهدين لتجنبه طوال الفترة الماضية. نقرأ ما بين السطور التالي: بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعدان خطة استراتيجية بتوجيه ضربة قاسمة للقدرة الصاروخية والطاقة، تحديدا استهداف الطاقة وحقول النفط والغاز في إيران، وبالتالي إيران جاهزة للرد بالمثل، ما يجعل السيناريو مخيف ليس فقط للإيرانيين بل لدول العالم وللخليج. يعني زي واحد في عنده حاجة مهمة جدا وملحة لإله وللآخرين، وأنت موجود في غرفة ومسكر عليك وما في عندك إلا هالكم من عود كبريت، يا بتحرقهم كلهم بتخلي الغرفة بلا كبريت كليا، لأنه إيران كمان حترد بالمثل، بمعنى حتحرق الطاقة في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وفي البحرين وفي قطر، هيك الإيرانيين بيقولوا. هلأ هذا بشكل ضغط مش بس على هذه الدول، هذا بشكل ضغط على نفس الأمريكيين، وبشكل ضغط على دول شرق آسيا، وبشكل ضغط على كل الدول، على الهند، على غيره وغيرات الدول اللي بتعتمد بنسبة كثير كبيرة جدا على الطاقة اللي جاية من دول الخليج. فبتحس انه إيران مسكتهم من هون، بتضربوا الطاقة اللي عندنا، تفضلوا ضربوها، بتكون ضلوا ساكتين وخايفين من ترامب. عشان هيك يمارس على ترامب ضغط كبير جدا من بعض الدول، انه انت وين رايح فينا؟ اذا ضربت الايرانيين احنا مش حب في الايرانيين، اضربهم ولعن ابو اللي جابهم. ولكن اذا قدروا الايرانيين يردوا ويضربوا الطاقة، راح نروح لروسيا وتحديدا اوروبا، واحنا مع روسيا يعني مش مسلكين حالنا بالله وبسم الله. بدهم يرضخوا الأوروبيين للروس، لأن روسيا تمتلك المخزون الكبير جدا من كل الاحتياط النفطي والطاقة وكل والغاز وغيره لتغذي العالم، وأصلا رفعوا القيود عنها، فهي مبسوطة وحاطة رجل على رجل، وبطلوا يحكوا في الملف الأوكراني. هذا من أحد أهم الأسباب اللي حتى الآن بتخلي ترامب رجل تقدم ورجل ترجع بضغوطات تمارس عليه، إنه إذا أنت رحت ضربت إيران الضربة الكبيرة، هم حيردوا بتوجيه ضربة كبيرة ومش مفهوم لوين حتودي ولوين حتوصل، وأهم شيء أنه حتشل قدرات العالم
بموضوع الطاقة هذا غير مضيق هرمز اللي اليوم صار منه مورا. يعني صار الحكي عن موضوع هرمز يعني إشي من الماضي، لأنه الخوف أن ينقطع أو تنقطع الطاقة كليا عن هاي الدول ويضطروا يروحوا لدول ما كانوا بياخدوا منها، لأنه أمريكا أذكى شوي. أمريكا قبل ما تروح لإيران شو عملت؟ شو عملت حركة حلوة يا شادي؟ راحت على فنزويلا، أخذت الرئيس وأخذت المفتاح تبع النفط تبعها، حطته في جيبتها وصارت منها وجوه، فمش فارقة معهم كثير. تروح إيران العفر، وتروح السعودية الهند، وتروح كل الدنيا، الطاقة عندهم جاهزة والنفط شغال والأبار عندهم والدنيا حلوة. هاي الأغنية يلا اسمعوها مع بعض.

راي حبيبي سائد مشارك الله يسعد صباحك بكل أمريكي أميركا من نيتها الطيبة سبحان الله. أي بلد بدها تحررها من الطغيان والظلم اللي فيها ومن نظامها الدكتاتوري بتلاقي عندها نفط وهي تحرر البلاد، زي ما صار بالعراق لما حرروهم من صدام لكل نفط سبحان الله وسيطروا عليه، ولما راحوا من مادورو يحرروا الفنزويليين من مادورو لكل نفط سبحان النوايا الطيبة دائما. هاي البلدان السودان المسخمين أكلوا لحم بعض عبال مين. هكذا هي الحياة حتى في مجتمعاتنا. عشان قبل لا نحكي على امريكا يا سائد نحكي على حالنا، حتى الفقراء عندنا لما تدق مشكلة بينهم ما حدا بعبرهم، بس لما تلاقي مشكلة بين اثنين محرزين بتلاقي الناس راحت هذا عندهم وشو اسمه الى اخره.

هيك بنكون وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم من طلة صباح. شادي الخطيب ثانك يو, سعد أبو سنينة سلامات ومرحبتين, شكرا لكل من أيوة بتصير الدية عند الكرام الاعتذار. أما إذا كان هذا من عن والدين بصيروا يقولوا له خذوا هاتوا إلى آخره. شكرا وإلى اللقاء يا جماعة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الانترنت.

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاش مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصف.
0: متابعة لهموم المواطن.
1: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسيني تسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسيني تسوي منه هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بقى شرفناكو.
0: آخر الأخبار والتطورات.
2: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
1: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا إنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: تبرز أمامنا اليوم شخصية هامة على صفحات الكتاب المقدس، ملكي صادق. من أين أتى ملكي صادق؟ وكيف عرف عن الله العلي إيل إلوهيم؟ هل من أهمية لشخصيته؟ أرجو أن تبقى معي مستمعي لنجيب عن هذه الأسئلة الهامة.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، في النصف الساعة التالي أنتم ونحن على موعد جديد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

أجل مستمعي، فالله ما زال يتكلم، لكن هل نحن على مسافة تسمح لنا بسماع صوته؟ هذا ما أرجوه، لا بل هذا ما أعد نفسي به، إذ أدعوك معنا إلى دراسة مقطع جديد من سفر التكوين، فأهلا بك معنا. منذ سنوات عديدة أتى مأمور الضرائب إلى خادم للرب كان فقيرا لكي يحصي ممتلكاته ويضعه في الشريحة الضريبية المناسبة. سأله المأمور: ما هي الممتلكات التي عندك؟ أجابه: أنا غني جدا، إذن فلنبدأ في إحصاء ممتلكاتك. هكذا ابتدره المأمور، فقال الرجل: أولا أمتلك الحياة الأبدية، ثانيا أمتلك منزلا في السماء، ثالثا أمتلك سلاما يفوق كل عقل، رابعا عندي فرح لا ينطق به، خامسا عندي محبة إلهية لا تسقط أبدا، سادسا عندي امرأة فاضلة، سابعا عندي أولاد طائعون وأصحاء ومباركون، ثامنا عندي أصدقاء أوفياء مخلصون، تاسعا عندي ترنيمات في المساء، عاشرا أمتلك إكليل الحياة، حادي عشر أمتلك مخلصا يسوع المسيح الذي يملأ كل احتياجي. فأغلق المأمور الملف الضريبي الذي معه وقال: حقا إنك رجل غني جدا، ولكن ممتلكاتك هذه لا تخضع للنظام الضريبي. مستمعي العزيز، ما هي ثروتك اليوم؟ وأين يكمن قلبك؟

0: أترككم مع الأخ سهيل موسى لنتأمل في مقطع جديد من سفر التكوين.
1: يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم. أرجو أن تكون زيارتي هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من سفر التكوين حسب ما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا مستمعين نتناول حياة أبرام، ذلك الرجل البار الذي يميز بإيمانه القوي وشركته الحميمة مع الله. رأينا المرة الماضية كيف انحدر إلى مصر إلى العالم وأخذ جزاءه من ذلك بتوبيخ فرعون الوثني. بعد العودة من مصر ذهب أبرام إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب، رجع إلى الله، بل الله هو الذي رد نفس أبرام. كان دائما هناك رجوع إلى المذبح من قبل أبرام الابن الضال، وكل من يريد الرجوع إلى الله فإنه يجده فاتحا ذراعيه في استقباله. لكن المشكلة مع أبرام لم تكن الثروة، بل رفيقه الذي لم يكن سائرا بقوة إيمانه، بل كان فقط متأثرا بإيمان أبرام. ورأينا أن غناه يسبب له مشاكل مع لوط، وينتج عن ذلك المخاصمة والانفصال وتنازع الإخوة فيما بينهم أمام الكنعانيين والفريزيين، أمر مخجل ومحزن. ولكن هذا الخصام صار فرصة لأبرام أظهر فيها جمال قوة الإيمان وسمو الأداب التي ينشئها الإيمان الراسخ في من يمتلكه. أما صديقنا لوط فأظهر أن قلبه كان في العالم. كان اهتمام لوط منصبا على تلك البقعة، اختار المكان الذي كان الله مزمعا أن يرسل نار غضبه عليه، وقد اختار هذه الأرض لأنه اهتم بالظاهر بالجمال الخارجي ولم يحسب أمر المستقبل، بل وقعت عيناه على سقي فانجذبتا له، وأعطى الله الأفضل لأبرام لأنه ترك الخيار بين يديه. سكن في بلطات ممرة التي في حبرون في الغنى والشركة مع الله، أروع مكان للسكنة.
2: سنبدأ اليوم دراستنا من الأصحاح 14 من سفر التكوين الذي نجد فيه الحرب الأولى مسجلة، حيث ينقذ أبرام لوطا، كما ونجد ظهور الكاهن الأول ملك صادق الذي بارك أبرام. ربما لا نجد تسلسلا في الأحداث، لكنه أصحاح رائع حقا. ستقرأ لنا ميسون مشكورة الآيات الأربع الأولى من هذا الأصحاح 14.
0: وحدث في أيام أمرافل ملك شنعار وأريوك ملك ألسار وكدر لعومر ملك عيلام وتدعال ملك جوييم أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم وبرشاع ملك عمورة وشنآب ملك أدمة وشمئبر ملك صبويم وملك بالع التي هي صغر. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق السديم الذي هو بحر الملح. 12 سنة استعبدوا لكدر العومر، والسنة 13 عصوا عليه.
1: فعلا تدريب رائع على لفظ الحروف ونطقها. أولا يجدر بي أن أقول أن هذه وثيقة تاريخية. مذكور هنا أن ملوك الشرق هزموا ملكي سدوم وعمورة. لقد وجدت أسماء هؤلاء الملوك على الألواح الحجرية والنصب التذكارية بدليل أنهم كانوا موجودين حقا. مثلا أمرافل هو حمورابي المعروف في التاريخ، وهنا نرى أول ذكر للحرب، ولكن هذا لا يعني أنها الحرب الأولى، والهدف من ذكرها أن لوط كان معنيا. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق السديم الذي هو بحر الملح. 12 سنة استعبدوا لكدر لعومر، والسنة 13 عصوا عليه. التمرد والعصيان أتيا بالحرب على سدوم وعمورة. الآيات من 15 حتى 11 تخبرنا عن الحرب التي دارت بين أولئك الملوك القدامى. ولكن لماذا تذكر الحرب هنا؟ الأمر الذي كان مألوفا يومئذ، غير أن الله كان من خلف ذلك الموقف الصراعي، كان يريد أن يلقن العالم درسا، كان يريد أن يلقن لوط درسا آخر.
2: لن نقرأ هذه الأعداد، إنما ننتقل فورا إلى العدد 12. هل قرأت لنا يا ميسون حتى نهاية الأصحاح 14؟
0: وأخذوا لوطا ابن أخي أبرام وأملاكه ومضوا، إذ كان ساكنا في سدوم، فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممر الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعومر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك، وملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. فأعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس، وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام، ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم.
1: لقد اختار لوط السكنة في سدوم، ولذلك اشتبك في حرب سدوم. هذه نتيجة لا مفر منها. هكذا أولاد الله حينما يختلطون بأولاد العالم، فإنهم لا يحصدون سوى الخسارة لأنفسهم وإطفاء الشهادة في العالم ومشقة لغيرهم. فعندما أسر لوط وتحرك أبرام، فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرة الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. عندما ترك ملوك الشرق المنطقة مع الأسرى، تحركوا نحو شمال الضفة الغربية للبحر الميت التي لم تكن بعيدة عن بلوطات ممرة وحبرون حيث كان أبرام ساكنا، فتحرك فورا لملاحقة العدو شمالا، وكان معه رجالا متحالفين معه. فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان. هذا يعطينا فكرة عن ممتلكات أبرام وعدد خدمه، ولكنه أيضا يبين المحبة الأخوية. وكثيرا ما يحدث أن أوقات الشدة تلين القلب وتجعله يعطف ويحن ولو كان الأمر متعلقا بأخ انفصلنا عنه. تحرك أبرام إلى دان في الشمال، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق. ربما قسم نفسه هو والذين معه، فانقضت مجموعة على الأعداء من الخلف ومجموعة أخرى التفت حولهم. وعندما بدأ الأعداء يتحاربون مع المجموعة الأولى، باغتتهم المجموعة الثانية، وهكذا انتصر أبرام وفرق الأعداء الذين تركوا الأسرى والغنائم وراءهم. واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. لقد فعل أبرام كل ذلك محبة لابن أخيه لوط. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العومر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك. خرج ملك سدوم لاستقبال أبرام، وهنا يواجه أبرام تجربة عنيفة. ملك سدوم هو بمثابة صوت الحية المجربة التي تريد أن توقع أبناء الله في شرك شرها، ولكن نعمة الله تكفي عبده وعونه يأتي إليه في حينه. ذلك أن ملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. وهنا تبرز أمامنا عدة أسئلة. أولا، من أين أتى ملك صادق؟ نراه يظهر على صفحات الكتاب مع خبز وخمر، يبارك أبرام ثم يختفي. ولاحظ أنه يلاقي أبرام ليس وهو يطارد كدر العومر، بل استقبله حين كان في طريقه لملاقات ملك سدوم رمز إبليس. وهذه نعمة أعظم من الرب لإنقاذ عبده من الفخ. فعلا يعلم الله أن ينقذ أتقياءه من التجربة. كان ملك صادق ملكا وفي الوقت ذاته كاهنا لله العلي. كيف عرف عن الله العلي؟ إيل إلوهيم. لاحظ أن الله العلي هو الاسم المستخدم لله في الخليقة، وهو الاسم الذي عرفه به نوح وأخ نوح. بكلمات أخرى، كل الناس كان لديهم معرفة الله الواحد الحقيقي. والمشكلة، يقول بولس، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، حتى أنهم عبدوا المخلوق دون الخالق. ولكن في زمن أبرام نجد كاهنا عظيما كان يعرف الله المعرفة الحقة. أتى بالخبز والخمر، مواد مائدة عشاء الرب. ترى ما الذي كان في فكره؟ كم من المعلومات كان ملك صادق يعرف؟ في الواقع يذكر الكتاب المقدس عن ملك صادق في ثلاثة مواقع. بالإضافة إلى الآية هنا في التكوين، هناك ذكر له في المزمور 110 والعدد الرابع كنبوة عن المسيح: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، كما ويذكر عدة مرات في رسالة العبرانيين. والغريب في الموضوع أن سفر التكوين مع كونه سفر العائلات والبدايات لا يذكر شيئا عن أصل هذا الرجل ولا عن أبويه. السبب موجود في رسالة العبرانيين، إذ يوضح الكاتب أن كهنوت المسيح هو على مثال ملك صادق في خدمته فيما عمله الرب يسوع عندما قدم نفسه ذبيحة ودخل قدس الأقداس التي هي السماء اليوم. يشبه كهنوته كهنوت هارون أخي موسى، أي الكهنوت القائم على أساس الذبيحة أو الكهنوت الذبائحي. ولكن في شخصه كان المسيح لا بداءة له ولا نهاية، وبهذا فإن كهنوته هو أيضا على طراز ملك صادق أو على رتبة ملك صادق. كملك يسوع هو ابن إبراهيم وابن داود، ولكن كالله يقول يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. بالنسبة للخليقة لا بداية له ولا نهاية، لأنه الله الأزلي. إذن لدينا في ملك صادق صورة عن الرب يسوع المسيح، ونحن نعلم الآن لماذا قدم ملك صادق خبزا وخمرا. يخبرنا بولس: فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. هنا نجد ملك صادق يشير إلى موت المسيح، وعلى هذا الأساس بارك أبرام: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. كان ملك صادق رئيس الكهنة في تلك الأيام، واليوم الرب يسوع هو رئيس كهنتنا. ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء. كيف عرف إبراهيم عن العشور؟ لابد وأن الله أعلن له ذلك. وبلقاء ملك صادق أبرام وبكلماته أعد أبرام لمقابلة ملك سدوم. وقال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس، وأما الأملاك فخذها لنفسك. هذه هي التجربة. حسب شريعة حامورابي في تلك الأيام، كان أبرام يستحق الأموال والأشخاص، ولكن ملك سدوم الخبيث يقول له: أعطني النفوس، أما الأملاك فخذها لنفسك. يا لها من تجربة. ولكن الشخص الذي يباركه العلي لا يحتاج شيئا من العدو. اسمع ماذا كان رد فعل ذلك الرجل المقدام. فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. كان أبرام ما زال تحت تأثير بركة ملك صادق. لقد امتلأ فكره وعواطفه من مالك السماوات والأرض، لذلك فإن خيرات سدوم لا تؤثر عليه. كانت هذه البركة هي المنفذ الذي دبره الله له ليخرج من التجربة. هذا وعد الله الأكيد لنا أيضا: لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. كان أبرام مكتفيا بالغنى الذي أعطاه إياه الله، لم يذهب إلى الحرب من أجل الغنائم، بل من أجل ابن أخيه لوط، وهو لا يريد أن يعود الفضل في غناه لملك سدوم، أراد أن يعطي المجد لله. كل هذا يا أخي يشجعنا ويعزي قلوبنا التي ترغب في أن تسير في طريقها ضد العالم والجسد وإبليس. ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم. قال أبرام أن الرجال الذين معه كان لهم الحق في الغنائم، بإمكانهم أخذها، أما هو فلم يأخذ شيئا.
2: نأتي الآن إلى القمة في الأصحاح 15 من سفر التكوين. نأتي إلى الوعد. هنا سنلاقي أبرام في حياته الخاصة. استمع إلى الآيات 5 من هذا الأصحاح 15.
0: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك.
1: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. هذه المرة الرابعة التي يظهر فيها الرب لأبرام. نرى الله يعمل في حياة أبرام، وهو يظهر له الآن بعد خطوة الإيمان التي اتخذها في إنقاذه لوط ورفضه الغنائم. ما أحلى الرب وهو يذكر أبرام أنه ترس له، ويعلن له عن مسرته في رفضه لعرض العالم. يقول الله له: أنا أجرك الكثير جدا، عبارة تقشعر لها الأبدان. وما دام الرب أجرنا فعل الدنيا العفاء. لقد فعلت حسنا يا أبرام بأنك رفضت الغنيمة، أنا سأكون مكافأتك، قال الرب له. وقد فهم أبرام معنى الترس بعد خوضه المعركة. وما دام الرب ترسنا فراحة وسلام وأمان. نعم يا أخي، لا تتصور ماذا يمكن لله أن يفعل مع الذين يأتون إليه بالإيمان. لاحظ ماذا يقول أبرام الذي لم يكن متصنعا في إيمانه، ولم يكن يلبس هالة من القداسة المزيفة على رأسه. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني؟

0: شعوره بالحاجة الكامنة في أعماق نفسه، فأخذ يعبر عنها. كأن أبرام يقول: ما قيمة الأرض إذا كانت في نهاية المطاف تؤول إلى ابن بيتي أي عبدي؟ فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، ثم يأخذ الله أبرام في وسط الليل ويقول له: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له: هكذا يكون نسلك. يا له من أمر مدهش. قبل ذلك قال له الله بأن نسله سيكون بعدد رمل البحر، والآن يقول له بأنه سيكون بعدد النجوم. لم يكن أبرام قادرا أبدا أن يعد كل النجوم. في الواقع أخي الكريم، يوجد نسلان لأبرام: نسل جسدي هو الشعب القديم، ونسل روحي هو الكنيسة. كيف تصبح الكنيسة نسل أبرام روحيا؟ بالإيمان. قال بولس إن أهل غلاطيا هم أبناء إبراهيم بالإيمان بيسوع المسيح، ليس من الجسد بل بالروح. نعم، كل الذين يقبلون المسيح في حياتهم بالإيمان يصبحون نسلا روحيا لإبراهيم. أرجو أن تكون من هذا النسل الروحي مستمعي.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: راديو موال

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال

0: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال. مية وواحد فاصل سبعة اف

همشي واسيبك، تتمناني تترجاني، مش حرجع عليك. كنت حبيبك، كنت حياتي، مهما نادتني

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة.

0: تبرز أمامنا اليوم شخصية هامة على صفحات الكتاب المقدس، ملكي صادق. من أين أتى ملكي صادق؟ وكيف عرف عن الله العلي إيل إلوهيم؟ هل من أهمية لشخصيته؟ أرجو أن تبقى معي مستمعي لنجيب عن هذه الأسئلة الهامة.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، في النصف الساعة التالي أنتم ونحن على موعد جديد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس، وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة.

أجل مستمعي، فالله ما زال يتكلم، لكن هل نحن على مسافة تسمح لنا بسماع صوته؟ هذا ما أرجوه، لا بل هذا ما أعد نفسي به، إذ أدعوك معنا إلى دراسة مقطع جديد من سفر التكوين، فأهلا بك معنا. منذ سنوات عديدة أتى مأمور الضرائب إلى خادم للرب كان فقيرا لكي يحصي ممتلكاته ويضعه في الشريحة الضريبية المناسبة. سأله المأمور: ما هي الممتلكات التي عندك؟ أجابه: أنا غني جدا، إذن فلنبدأ في إحصاء ممتلكاتك. هكذا ابتدره المأمور، فقال الرجل: أولا أمتلك الحياة الأبدية، ثانيا أمتلك منزلا في السماء، ثالثا أمتلك سلاما يفوق كل عقل، رابعا عندي فرح لا ينطق به، خامسا عندي محبة إلهية لا تسقط أبدا، سادسا عندي امرأة فاضلة، سابعا عندي أولاد طائعون وأصحاء ومباركون، ثامنا عندي أصدقاء أوفياء مخلصون، تاسعا عندي ترنيمات في المساء، عاشرا أمتلك إكليل الحياة، حادي عشر أمتلك مخلصا يسوع المسيح الذي يملأ كل احتياجي. فأغلق المأمور الملف الضريبي الذي معه وقال: حقا إنك رجل غني جدا، ولكن ممتلكاتك هذه لا تخضع للنظام الضريبي. مستمعي العزيز، ما هي ثروتك اليوم؟ وأين يكمن قلبك؟

0: أترككم مع الأخ سهيل موسى لنتأمل في مقطع جديد من سفر التكوين.
1: يسرني أصدقائي أن أطل عليكم داعيا نفسي لقضاء الدقائق القادمة برفقتكم. أرجو أن تكون زيارتي هذه لكم مستمعية مفيدة ومشجعة. لا نزال ندرس مقاطع متتالية من سفر التكوين حسب ما سر الله أن يوحيه لعبده موسى. أهلا وسهلا بكم معي. ما زلنا مستمعين نتناول حياة أبرام، ذلك الرجل البار الذي يميز بإيمانه القوي وشركته الحميمة مع الله. رأينا المرة الماضية كيف انحدر إلى مصر إلى العالم وأخذ جزاءه من ذلك بتوبيخ فرعون الوثني. بعد العودة من مصر ذهب أبرام إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك أبرام باسم الرب، رجع إلى الله، بل الله هو الذي رد نفس أبرام. كان دائما هناك رجوع إلى المذبح من قبل أبرام الابن الضال، وكل من يريد الرجوع إلى الله فإنه يجده فاتحا ذراعيه في استقباله. لكن المشكلة مع أبرام لم تكن الثروة، بل رفيقه الذي لم يكن سائرا بقوة إيمانه، بل كان فقط متأثرا بإيمان أبرام. ورأينا أن غناه يسبب له مشاكل مع لوط، وينتج عن ذلك المخاصمة والانفصال وتنازع الإخوة فيما بينهم أمام الكنعانيين والفريزيين، أمر مخجل ومحزن. ولكن هذا الخصام صار فرصة لأبرام أظهر فيها جمال قوة الإيمان وسمو الأداب التي ينشئها الإيمان الراسخ في من يمتلكه. أما صديقنا لوط فأظهر أن قلبه كان في العالم. كان اهتمام لوط منصبا على تلك البقعة. اختار المكان الذي كان الله مزمعا أن يرسل نار غضبه عليه، وقد اختار هذه الأرض لأنه اهتم بالظاهر، بالجمال الخارجي، ولم يحسب أمر المستقبل، بل وقعت عيناه على سقي فانجذبتا له، وأعطى الله الأفضل لأبرام لأنه ترك الخيار بين يديه. سكن في بلطات ممرة التي في حبرون في الغنى والشركة مع الله، أروع مكان للسكنة.
2: سنبدأ اليوم دراستنا من الأصحاح 14 من سفر التكوين الذي نجد فيه الحرب الأولى مسجلة، حيث ينقذ أبرام لوطا، كما ونجد ظهور الكاهن الأول ملك صادق الذي بارك أبرام. ربما لا نجد تسلسلا في الأحداث، لكنه أصحاح رائع حقا. ستقرأ لنا ميسون مشكورة الآيات الأربع الأولى من هذا الأصحاح 14.
0: وحدث في أيام أمرافل ملك شنعار وأريوك ملك ألسار وكدر لعومر ملك عيلام وتدعال ملك جوييم أن هؤلاء صنعوا حربا مع بارع ملك سدوم وبرشاع ملك عمورة وشنآب ملك أدمة وشمئبر ملك صبويم وملك بالع التي هي صغر. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق السديم الذي هو بحر الملح. 12 سنة استعبدوا لكدر العومر، والسنة 13 عصوا عليه.
1: فعلا تدريب رائع على لفظ الحروف ونطقها. أولا يجدر بي أن أقول أن هذه وثيقة تاريخية. مذكور هنا أن ملوك الشرق هزموا ملكي سدوم وعمورة. لقد وجدت أسماء هؤلاء الملوك على الألواح الحجرية والنصب التذكارية بدليل أنهم كانوا موجودين حقا. مثلا أمرافل هو حمورابي المعروف في التاريخ، وهنا نرى أول ذكر للحرب، ولكن هذا لا يعني أنها الحرب الأولى، والهدف من ذكرها أن لوط كان معنيا. جميع هؤلاء اجتمعوا متعاهدين إلى عمق السديم الذي هو بحر الملح. 12 سنة استعبدوا لكدر لعومر، والسنة 13 عصوا عليه. التمرد والعصيان أتيا بالحرب على سدوم وعمورة. الآيات من 15 حتى 11 تخبرنا عن الحرب التي دارت بين أولئك الملوك القدامى. ولكن لماذا تذكر الحرب هنا؟ الأمر الذي كان مألوفا يومئذ، غير أن الله كان من خلف ذلك الموقف الصراعي، كان يريد أن يلقن العالم درسا، كان يريد أن يلقن لوط درسا آخر.
2: لن نقرأ هذه الأعداد، إنما ننتقل فورا إلى العدد 12. هل قرأت لنا يا ميسون حتى نهاية الأصحاح 14؟
0: وأخذوا لوطا ابن أخي أبرام وأملاكه ومضوا، إذ كان ساكنا في سدوم، فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممر الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق، واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعومر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك، وملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا، وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض، ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. فأعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس، وأما الأملاك فخذها لنفسك. فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام، ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم.
1: لقد اختار لوط السكنة في سدوم، ولذلك اشتبك في حرب سدوم. هذه نتيجة لا مفر منها. هكذا أولاد الله حينما يختلطون بأولاد العالم، فإنهم لا يحصدون سوى الخسارة لأنفسهم وإطفاء الشهادة في العالم ومشقة لغيرهم. فعندما أسر لوط وتحرك أبرام، فأتى من نجا وأخبر أبرام العبراني، وكان ساكنا عند بلوطات ممرة الأموري أخي أشكول وأخي عانر، وكانوا أصحاب عهد مع أبرام. عندما ترك ملوك الشرق المنطقة مع الأسرى، تحركوا نحو شمال الضفة الغربية للبحر الميت التي لم تكن بعيدة عن بلوطات ممرة وحبرون حيث كان أبرام ساكنا، فتحرك فورا لملاحقة العدو شمالا، وكان معه رجالا متحالفين معه. فلما سمع أبرام أن أخاه سبيا جر غلمانه المتمرنين ولدان بيته 318 وتبعهم إلى دان. هذا يعطينا فكرة عن ممتلكات أبرام وعدد خدمه، ولكنه أيضا يبين المحبة الأخوية. وكثيرا ما يحدث أن أوقات الشدة تلين القلب وتجعله يعطف ويحن ولو كان الأمر متعلقا بأخ انفصلنا عنه. تحرك أبرام إلى دان في الشمال، وانقسم عليهم ليلا هو وعبيده فكسرهم وتبعهم إلى حوبة التي عن شمال دمشق. ربما قسم نفسه هو والذين معه، فانقضت مجموعة على الأعداء من الخلف ومجموعة أخرى التفت حولهم. وعندما بدأ الأعداء يتحاربون مع المجموعة الأولى، باغتتهم المجموعة الثانية، وهكذا انتصر أبرام وفرق الأعداء الذين تركوا الأسرى والغنائم وراءهم. واسترجع كل الأملاك، واسترجع لوطا أخاه أيضا وأملاكه والنساء أيضا والشعب. لقد فعل أبرام كل ذلك محبة لابن أخيه لوط. فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر العومر والملوك الذين معه إلى عمق شوى الذي هو عمق الملك. خرج ملك سدوم لاستقبال أبرام، وهنا يواجه أبرام تجربة عنيفة. ملك سدوم هو بمثابة صوت الحية المجربة التي تريد أن توقع أبناء الله في شرك شرها، ولكن نعمة الله تكفي عبده وعونه يأتي إليه في حينه. ذلك أن ملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي، وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. وهنا تبرز أمامنا عدة أسئلة. أولا، من أين أتى ملك صادق؟ نراه يظهر على صفحات الكتاب مع خبز وخمر، يبارك أبرام ثم يختفي. ولاحظ أنه يلاقي أبرام ليس وهو يطارد كدر العومر، بل استقبله حين كان في طريقه لملاقات ملك سدوم رمز إبليس. وهذه نعمة أعظم من الرب لإنقاذ عبده من الفخ. فعلا يعلم الله أن ينقذ أتقياءه من التجربة. كان ملك صادق ملكا وفي الوقت ذاته كاهنا لله العلي. كيف عرف عن الله العلي؟ إيل إلوهيم. لاحظ أن الله العلي هو الاسم المستخدم لله في الخليقة، وهو الاسم الذي عرفه به نوح وأخنوخ. بكلمات أخرى، كل الناس كان لديهم معرفة الله الواحد الحقيقي. والمشكلة، يقول بولس، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، حتى أنهم عبدوا المخلوق دون الخالق. ولكن في زمن أبرام نجد كاهنا عظيما كان يعرف الله المعرفة الحقة. أتى بالخبز والخمر، مواد مائدة عشاء الرب. ترى ما الذي كان في فكره؟ كم من المعلومات كان ملك صادق يعرف؟ في الواقع يذكر الكتاب المقدس عن ملك صادق في ثلاثة مواقع. بالإضافة إلى الآية هنا في التكوين، هناك ذكر له في المزمور 110 والعدد الرابع كنبوة عن المسيح: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، كما ويذكر عدة مرات في رسالة العبرانيين. والغريب في الموضوع أن سفر التكوين مع كونه سفر العائلات والبدايات لا يذكر شيئا عن أصل هذا الرجل ولا عن أبويه. السبب موجود في رسالة العبرانيين، إذ يوضح الكاتب أن كهنوت المسيح هو على مثال ملك صادق في خدمته فيما عمله الرب يسوع عندما قدم نفسه ذبيحة ودخل قدس الأقداس التي هي السماء اليوم. يشبه كهنوته كهنوت هارون أخي موسى، أي الكهنوت القائم على أساس الذبيحة أو الكهنوت الذبائحي. ولكن في شخصه كان المسيح لا بداءة له ولا نهاية، وبهذا فإن كهنوته هو أيضا على طراز ملك صادق أو على رتبة ملك صادق. كملك يسوع هو ابن إبراهيم وابن داود، ولكن كالله يقول يوحنا: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. بالنسبة للخليقة لا بداية له ولا نهاية، لأنه الله الأزلي. إذن لدينا في ملك صادق صورة عن الرب يسوع المسيح، ونحن نعلم الآن لماذا قدم ملك صادق خبزا وخمرا. يخبرنا بولس: فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. هنا نجد ملك صادق يشير إلى موت المسيح، وعلى هذا الأساس بارك أبرام: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. كان ملك صادق رئيس الكهنة في تلك الأيام، واليوم الرب يسوع هو رئيس كهنتنا. ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء. كيف عرف إبراهيم عن العشور؟ لابد وأن الله أعلن له ذلك. وبلقاء ملك صادق أبرام وبكلماته أعد أبرام لمقابلة ملك سدوم. وقال ملك سدوم لأبرام: أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. هذه هي التجربة. حسب شريعة حامورابي في تلك الأيام كان أبرام يستحق الأموال والأشخاص، ولكن ملك سدوم الخبيث يقول له أعطني النفوس أما الأملاك فخذها لنفسك. يا لها من تجربة. ولكن الشخص الذي يباركه العلي لا يحتاج شيئا من العدو. اسمع ماذا كان رد فعل ذلك الرجل المقدام. فقال أبرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض. كان أبرام ما زال تحت تأثير بركة ملك صادق. لقد امتلأ فكره وعواطفه من مالك السماوات والأرض، لذلك فإن خيرات سدوم لا تؤثر عليه. كانت هذه البركة هي المنفذ الذي دبره الله له ليخرج من التجربة. هذا وعد الله الأكيد لنا أيضا: لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت أبرام. كان أبرام مكتفيا بالغنى الذي أعطاه إياه الله. لم يذهب إلى الحرب من أجل الغنائم، بل من أجل ابن أخيه لوط، وهو لا يريد أن يعود الفضل في غناه لملك سدوم، أراد أن يعطي المجد لله. كل هذا يا أخي يشجعنا ويعزي قلوبنا التي ترغب في أن تسير في طريقها ضد العالم والجسد وإبليس. ليس لي غير الذي أكله الغلمان، وأما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر وأشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم. قال أبرام أن الرجال الذين معه كان لهم الحق في الغنائم، بإمكانهم أخذها، أما هو فلم يأخذ شيئا.
2: نأتي الآن إلى القمة في الأصحاح 15 من سفر التكوين. نأتي إلى الوعد. هنا سنلاقي أبرام في حياته الخاصة. استمع إلى الآيات 5 الأولى من هذا الأصحاح 15.
0: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك.
1: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. هذه المرة الرابعة التي يظهر فيها الرب لأبرام. نرى الله يعمل في حياة أبرام، وهو يظهر له الآن بعد خطوة الإيمان التي اتخذها في إنقاذه لوط ورفضه الغنائم. ما أحلى الرب وهو يذكر أبرام أنه ترس له، ويعلن له عن مسرته في رفضه لعرض العالم. يقول الله له: أنا أجرك الكثير جدا، عبارة تقشعر لها الأبدان. وما دام الرب أجرنا فعل الدنيا العفاء. لقد فعلت حسنا يا أبرام بأنك رفضت الغنيمة، أنا سأكون مكافأتك، قال الرب له. وقد فهم أبرام معنى الترس بعد خوضه المعركة. وما دام الرب ترسنا فراحة وسلام وأمان. نعم يا أخي، لا تتصور ماذا يمكن لله أن يفعل مع الذين يأتون إليه بالإيمان. لاحظ ماذا يقول أبرام الذي لم يكن متصنعا في إيمانه، ولم يكن يلبس هالة من القداسة المزيفة على رأسه. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا: إنك لم تعطني نسلا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي. كان أبرام يتوق ليحصل على ابن له، وهنا نجده يطالب الله بمواعيده بأن يجعله أبا لأمة كثيرة. تنبه إحساسه بالحاجة الكامنة في أعماق نفسه فأخذ يعبر عنها. كأن أبرام يقول: ما قيمة الأرض إذا كانت في نهاية المطاف تؤول إلى ابن بيتي أي عبدي؟ فإذا كلام الرب إليه قائلا لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم يأخذ الله أبرام في وسط الليل ويقول له انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها، وقال له هكذا يكون نسلك. يا له من أمر مدهش. قبل ذلك قال له الله بأن نسله سيكون بعدد رمل البحر، والآن يقول له بأنه سيكون بعدد النجوم. لم يكن أبرام قادرا أبدا أن يعد كل النجوم. في الواقع أخي الكريم، يوجد نسلان لأبرام: نسل جسدي هو الشعب القديم، ونسل روحي هو الكنيسة. كيف تصبح الكنيسة نسل أبرام روحيا؟ بالإيمان. قال بولس إن أهل غلاطيا هم أبناء إبراهيم بالإيمان بيسوع المسيح، ليس من الجسد بل بالروح. نعم، كل الذين يقبلون المسيح في حياتهم بالإيمان يصبحون نسلا روحيا لإبراهيم. أرجو أن تكون من هذا النسل الروحي مستمعي.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصياً وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: هلأ البابا بده يلعب معنا لعبة، بده يجرب يخوفنا، بس نحن ما رح نخاف، رح نضحك. أوكي
1: افتح الباب، عم قلي افتح الباب.
2: Hey,

Allô? Allô?